وحبي ويا ما قلت لك انا واحنا في عز الهنام يا ما قلت

قلت لك أنا.

الاول لا الاول صعب.

والغنوة الحلوة ملان دمع ملان دمع يا حبيبي. رميت الوقت طفيت.

الأمان ضاع مني الأمان.

0: قال من وين بيجي ستريس؟
1: بلشنا؟ هدي
0: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
1: طيب هدي
0: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
1: أنا معك هدي
0: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
1: شمسنا هدي
0: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
1: معي خبر هدي
0: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
2: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
3: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت افري نايت، ذا كاونتر بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
2: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076.
3: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت افري نايت، ذا كاونتر بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
2: من لبنان لكل العالم، وهلا مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
0: قال من وين بيجي ستريس؟
1: بلشنا؟ هدي
0: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
1: طيب هدي
0: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
1: أنا معك هدي
0: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
1: شمسنا هدي
0: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
1: معي خبر هدي
0: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
2: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
4: Back to the music. Delta FM Lebanon.
5: Lebanon's number one for hit music. Delta FM.
6: We know you'd like a new car, a new house, perhaps a new lover. Well, why not have them all?
7: A new car?
6: Driving beats.
7: A new house?
6: The most extreme house sounds.
7: A new lover?
6: Oh, well, 2 out of 3 ain't bad.
8: Radio Delta, Lebanon. So sit back, relax, and get ready for another 60 minutes of Strictly Dance.

0: Delta FM. It's 7 p.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: من لبنان لكل العالم. وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.

0: هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
0: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
0: أنا معك هدي
1: يا خيف. وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للمطار وفوق طاقة شمسية
0: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
0: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي. هدي هدي
2: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة تما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
3: شو كان صار؟
4: لو نفسيتي بتبطل تعبانة وبرجع بضحك على طول.
5: شو كان صار؟
6: لو في ارجع لحياتي الطبيعية وألعب مع رفقاتي.
7: شو كان صار؟ لو جسمي ما كان عايش بمعركة.
8: شو كان صار؟
9: لو في عيش بلا قلق.
10: شو كان صار لما ما كان معي كانتر؟
7: شو بيصير إذا بتدعمونا؟
2: تبرعوا هلأ لمركز سرطان الأطفال على cccl.org.lb أو اتصلوا فينا على 70 35 15 15.
11: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: شوفي شعر سهل.
1: لا بطل فيه، اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعه لقاني ابو طلعه، وانا نازل بالنزله لقاني ابو بصله.

0: Delta FM Lebanon.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة تما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
4: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء شو رأيك تخلص من هالهم ودق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج موفي نايت افري نايت ذا كاونتر بعيد عن الراوتر اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: لعلاودك
1: من هيبة الهياكل، من روعة المعابد، من مصيف الآلهة، من بيت مري، راديو دلتا لكل شبر وشخص من لبنان.

0: راديو دلتا لكل شبر وشخص من لبنان.
1: دلتا FM. The beat behind every mood.

من هيبة الهياكل، من روعة المعابد، من مصيف الآلهة، من بيت مري. راديو دلتا لكل شبر وشخص من لبنان.

0: شو قالت حني وشو حكيت حني، حكيت وما حكيت وغربتنا حني. العرس التاني ترى عرس مين؟
1: جميلي
0: نعوم الهبيلي.
1: ميلي بخصرك ميلي وزهر الحب طفيلي، أنا تنبك الغرام وإنت الأرجيلي.
0: والشاعر كمان؟
1: فكرك حدا شاعر قد الهبيلي؟ خلينا نودع عصايد الحب لأنه بكرة بس تعرك بيمشي سوق الأناشيد الحماسية.
0: عيونهم كترت عم بضلوا رقبونا.
1: الهبيلي ما بهمه، في الفلتين من المراقبة. انتي لما كنت صغيري وأنا كبير كنت أحملك وقولي، لما جميلي بتكبر وضل أنا شاب إن شاء الله تطلع حملتي. وهلأ انت كبرتي وناوي أحملك.
0: وبلك عزبتك
1: بحملك،
0: وبلك سهرتك
1: بحملك،
0: وبلك حبيت غيرك
1: بحملك،
0: وبترضى حب غيرك
1: ما خليني كمل بحملك وبزتك بالبير.
0: وبهون عليك نعوم.
1: ما أنا البير.
0: أنت البير؟
1: إيه، من زمان عملت حالي بير، صرت أنطر يلي بحبها تتيجي تشرب مني وتقلي أنا بحبها.
0: وجيت لعندك؟
1: إجيت شربت مني ورميت فيي حجر.
0: خبرت القصة لحدا؟
1: البير ما بخبر.
0: يا ريت يا نعوم ترجع بير، وارجع أنا بنت صغيرة تلعب حد البير.
2: شو؟ قال أبو صار بده يجوز بنته؟
0: وبعدك لهلأ مش عارف؟
2: عارف، بس شايف استعدادات وهيصة، شي بروح شي بيجي. دخلك هيدا عرس ولا مظاهرة؟
0: وليش زعلان؟ تجوز نعملك أكتر من هيك.
1: ليلة عرسك يا شهوان من عزم كل الواوية، ليلة عرسك يا شهوان من عزم كل الواوية.
2: بسيطة، يوم عيد يوم عرس، هيدا كله تهديد مخبى واللي فوق ما عم يسمعوا. العمى شو ما قالهم دينين؟

0: ظل العريس وعروس وعاف الله
1: يا
0: لأهل العريس الأكارم حي الله

0: عيون سعد اللي يوم الضيم
1: حقي الحق
0: ولا عيون غربي
1: غربي
0: ولا عيون غربي ونبع المجد يسقيها ولا عيون متلج ولا عيون متلج اللي ولع لياليها
1: عيش عيش

0: كانت متلاي البيت.
1: الله يوفقها.
0: كان عرسها حلو بس حزني.
1: بيزرع الشجرة وبيربيها حتى يجي اللي بده يجي، بيقطفها وبيروح
0: وبيصير وحده.
1: اللي شاغل بالي العرس التاني، مدري كيف رح يخلص.
0: عرس مين؟
1: عرس ومش عرس، شايفها قدامي جاي وحده بفستانها الابيض والارض بين الفرح والبكي.
0: شغلت اللي بالي انا.
1: روحي تنام وبعدين بنحكي. خير ان شاء الله.
2: تفضل معنا.
1: في شي؟
2: تفضل معنا
0: يا عمي. ليش؟
2: تفضلي معه.

0: بيعلن للرعي الكريم إنه بعد 3 أيام احتفال بيوم النصر والأهالي مدعوين للمشاركة بهاليوم. مولانا حاضر شخصياً بيوم عيد النصر.
1: اعتقلوا أبو صقر وأعلنوا عن عيد النصر كله تيخوف الناس. بدنا نقاطع
2: يلا يلا بدنا تعلق. عبتكبر
3: اجتمعوا بهالليل ساعدوا غربة.
2: يا عيني اجتمعوا وصلنا واجتمعوا وبدوا يجتمعوا واجتمعوا. يا عمي كل هالاجتماعات فارطة ما بيطلع منها شيء. خلي واحد يهجم ونحن بنهجم خلفه.
4: معلوم لازم يهجموا يخلصوا أبو صقر.
3: مين يهجموا؟
4: اللي بيهجموا هالناس.
3: وليش ما بتهجم انت؟
4: انا
3: دخيلك يا رجال، رحت نروح على البيت مدري شو بده يصير.
4: شوف هالزيعة هالمرة.
1: يعني انت مش فزيع.
4: انا قلبي معكم بس شو طالع بايدي؟ عنا اولاد.
5: الحقها
2: ان شاء الله تعرك عبكيك. في كم واحد بدي يخلعهم قتلي.
3: مثل مين؟
2: هيدا يوسف.
3: شو بدك فيه؟
2: لك شو بدي فيه؟ صاروا شهرين ما دفع لي اشتري الاوضه. والله لا ادرو ايش عصايتين هيك وبهالهم روجي بتضيع.
5: روح اتمرجل على اللي بيظلموك.
2: مين قال لك مش رح اتمرجل؟ انا بيوم الاحتفال بدي اقعد ببيوت المعازي وانزل بفاتك ضرب حجار.
3: بلكي اجوا عليك.
2: اذا اجوا علي انا بهرب، هن بيكمشوا المعازي.
6: يا اخوان مولانا المتسلط فاتك دعيكن على يوم النصر.
7: مش رح نحضر.
6: نصيحة وطني غيور، لا تسودوا وشكم مع الدولة. انا معي دفترين، واحد ابيض وواحد اسود، ومكلف اسألكن يلي بده يحضر بأيد له اسمه بالدفتر الابيض، واللي ناوي قاطع اسمه بيتأيد بالاسود. ها افتحوا الدفاتر. انت رح تشتركي؟
3: فشل.
6: ايد بالدفتر الاسود. وانت يا جميلة؟
3: ولا كيف لك عين تسأل؟
6: ايد بالدفتر الاسود. وانت؟
2: ايدي بالاسود. ايد
1: مبين هالدفتر الابيض راح يضلوا ابيض.
6: يا عبدو شايف كل اللي راحوا بكره كله راح يجي.
1: بلكي ما اجى حدا.
6: حاسبين هالحساب، ودينا كم تنبر يشحنوا زلمه من الجرد، المهم تعجق شعبيا.
1: تعجق اهالينا مقاطعين.
6: وراح يجي من اهالينا. شو رايك يا عبدو تشترك انت شخصيا؟
1: عم تمزح؟
6: ابدا. أيد له اسمه بالدفتر الأبيض.
1: ناوي فكلك هالرقبة؟
6: هيدا كان من زمان. بدك تشترك وتنظم قصيدة لفاتك.

0: سيكو
1: عيب عليك ولا
0: بدك تعمل له قصيدة؟
1: القصيدة بده وحي.
0: بيهبط عليك الوحي، نبعت لك دورية تعتقلوه وتجيبه. خدوه هلا انتو بالقلعة، في مناظر مؤكد رح بتوحيلك شي قصيدة، وإذا ما طلعت معك بيحولك يا الحراس. يلا يا شباب كملوا مهمتكن.
2: شو فيه؟ بدك تشرب فنجان قهوة
0: يا شباب؟ يا شباب
2: بدك تشرب؟
0: يا لو
2: بدك تشرب
0: يا شباب.

0: لمحو العار حيف العدو والغنية وحدة لأرض بتلبق الأشعار.
1: عيون مثل شوربة تلبق الأشعار.
2: امسكوهن
1: عيون لبنك ولبنك
3: يعيش مولانا المتصلي.
1: يعيش
0: بس نهولي الاحتفال.

0: شو اللي صار يا ديبو؟
1: جوان احكي
2: يا مولانا. انا عملت جهدي تتعجق شعبيا، الناس قاطعوا، ودينا تنابر عشيرة رجعوا فاضيين، كان لازم نلبس شوية عسكر مثل الأهل.
0: خدو ديبو جيب لي غربي لهون.
1: يا مولانا بلكي ما قبلت تجي.
0: جيبه بالقوة.
1: بالقوة بتكلف دم.
0: بتكلف دم؟ صارت بهالحجم؟ ليش؟
1: يمكن تأخرنا.
0: شو رايك يا ديبو؟
1: شامم ريحة الثورة، يا بدنا نفاوضها يا بدنا نقتلها.
0: شو بتقول انت؟
1: لازم نقتل غربي نقتلهم ثورتهم.
0: بلكي صاروا أكتر؟
1: ساعتها من قتلهم
0: قد الماضي؟
1: يمكن أكتر. بالماضي 100 ليلة، هالمرة 100 وخلفة 100. 10 سنين عم يزرعوا أرضهم غضب.
0: حضر حالك وبعت لي ورا غربي، لازم تواجهني.
1: قولوا لغربي فاتك بده يشوفك.

0: جميلي، شو بدك تقولي؟
1: بدي أقول اللي بقلبي. قبل ما جيتي كنت ناطرتك وقول بس تيجي غربي بدنا نقاتل، بدنا نرجع الأرض ونرجع البيوت. لكن لما جيتي وعرفتك حبيتك كتير وصرت عندي أغلى من الأرض وأغلى من البيوت. دخيلك يا غربي.
0: جميلي، الله معك.

0: وحدك؟
1: وحدي.
0: بلكي حبستي؟
1: هن فالتين.
0: بلكي قتلتي؟
1: هن عايشين.
0: غربي كانوا عايشين قبل ما جيتي، عم ياكلوا يشربوا ويناموا ويشوفوا. ليش رجعتي؟
1: ندهولي.
0: تتقدميون للموت؟
1: حابين يموتوا.
0: تركيهن وروحي، بارد عليك تروحي، ولا تجعليهن خبز الأرض ويرجع شجركن يزهر الطرحات السود.
1: فتحوا شبابيكن، شمس ما عادت تغيب. أنا اللي بعرض عليك تروح.
0: أنا جيت مش تروح، والأرض أنا وياهن سيعتنا.
1: وليش قتلت مدلج؟
0: أنا ومدلج ما كانت سيعتنا.
1: وليش هلأ بدها تساع؟
0: لم بيكونوا اتنين قوايا مصيرهم يتصارعوا. أنا لما جيت بيك وقف بوجهي وتقتلنا. لو ما قتلوا كان قتلني. هيك صار. هلأ أنا هون، ليش انت رجعت تشعليها؟
1: بي وقف بوجهك لأن الأرض كانت أمانة بعنقه. لما سقط أنا استلمت الأمانة.
0: بس الأرض ملك الكل.
1: الأرض ملك الكل، لكن ما بتساع الناس والظلم. لما بيوقع الظلم بتضيع الأرض.
0: عم تحكي أكتر ما لازم تحكي. يا هالبنت المغرورة، بعطيكي فرصة يوم، يا بترحل يا ما أنا بشعلها. بشعلها وبقتلك أنت آخر سليلة مدلج وبتخلص هالقصة.
1: شو بدك تقتل تقتل، ما بقى رح تخلص القصة. ورا كل صخر، تحت كل شجرة، فيد كل بيت عم يخلق ولد لمدلج.
0: ديب وحضر حالك، اجمع العسكر، ركزوا على العالي رجالي رنين الحرب. لازم نسحقهن آخر واحد، نسحقهن ونمحي كل أثر مدلج، وما نخلي مين يخبر، وخلي دمهن يسبع شلالاتهن. سمعني هدير الموت، وابكي يا ريح على أهل جبال الصوات.

سلاح يا أهل جبال الصوان، إذا بدكن تسلم بيوتكن وولادكن ونسوانكن بتسلموا غربي وبتتركوا سلاحكم بالأرض وبترجعوا عبيوتكم. استعداد، لما بتنزل إيدي بينزل معها الويل. طيب.

عبس كل اللي صار، عبس اللي بده يصير. قتلنا البي، قتلنا البنت وعبس. شو بدنا نقتل تنقتل؟ ما بقى رح تخلص القصة. ولاد مدلج إخوة غربي عم يخلقوا كل يوم. ديبوا خد العسكر وهراب يا حني، جايين من خلف الصخور، جايين من تحت الشجر، جايين وجايين من أيام الغضب. إيديهم عم تلوح بالزمان، وين بدنا نوقف؟ جيش تياب مخزقة بين الصخور. هربوا تنهرب قبل ما يوصلوا اللي جايين. هربوا.

0: after the break. Delta FM Lebanon.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
4: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء شو رأيك تخلص من هالهم ودق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج موفي نايت افري نايت ذا كاونتر بعيد عن الراوتر اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
3: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 767-0076
5: Ladies and gentlemen, are you ready?

0: تنين 11 أيار 2026. صباح الخير. الأربعة بينتزع الطقس نعيم. الأربعة بيقولوا عشية ببلش ينتزع الطقس، وهذا كله أمراض. تبهوا
1: وحياتك بنكر إيدي بنكر.
0: لكل يلي عم يسمعونا صباح الخير، ما عدا أكيد شخص واحد بس. لا، خلينا أعطيكم أسئلة اليوم يلي فيكم تشاركونا اللقاء. أغنية الختام اليوم ليارا، شو معقولكم أغنية الختام ليارا؟ الاسم يلي اختاره نعيم اليوم اسم شاب ببلش بحرف الألف، بحرف الألف أو الآ يعني. اسم شاب اختاره نعيم. بتحبوا الصيفية أو الشتوية؟ هلا وين ما تقعد نعيم ببلش ينقي اللبناني شو عبو عرفت يا محلى. وبالشتوية بيقلك الله يخلصنا بقى. فأنتوا بتحبوا الصيفية أو الشتوية؟ وسؤال رابع وأخير، أكتر مبلغ لقيتوه أو ضيعتوه بحياتكم شو كان؟ نعيم لقى شي مبلغ أنت شي مرة؟ ضيع شي مبلغ؟ صباح الخير لكل يلي عم يشوفونا وعم يسمعونا على الفيسبوك كمان. 01-495-222 و الواتساب على 03-555-3555. شو حلو هالغنية يا نعيم. ما في شيء بيمنعنا نبلش من جديد حتى لو مبارح كان تقيل. اليوم بعده بيحمل أمل ومعركة جديدة، وكل نهار جديد هو فرصة نعطي حالنا الوقت لنكمل حتى لو القلب بعده تعبان. وأنا إذا بدي نقي بين كرامتي وبين قلبي بنقي كرامتي، لأنه القلب بينسى بس الكرامة إذا انكسرت ما بترجع. وحتى براسك كتير منيح، يلي منو عارف قيمتك اوعك تجرب تقعد تقنعه تخبره وتفسر له عنا لقيمتك، لانه قد ما تجرب تحكي انت هيدا الانسان اذا هو منه لحاله ما شاف شو القيمة يلي انت عم بتحطها، يعني قد ما تجرب تقنعه انت ما رح يقدر يشوفها ابدا. بس الأكيد في شيء فيك تعمله. لكل شخص ما بيعرف قيمتك، بدل ما تقعد تقنعه وتفسر له عنا لهالقيمة، فرجي شو بصير وقت انت تفل. كتير هيني ما يعرف قيمتك، بروم ظهرك وفل وخليه يكتشف هو انه عدم وجودك انت قديش غالي. ولأنه مثل ما المثل اللبناني بيقول، إنسان ما بيعرف قيمة الشغلة إلا لما يخسرها.
1: مجروح أنا منها
0: غدارة نعيم، يا ويلي شو قوية.
1: لا بدي أعرفها ولا أسمع أخبارها.
0: المحبة يلي ما قدرتوا تعطونا إياها نحن وحدكم، مش عايزينها أبدا أبدا بس

0: 0-1-4-9-5-2-2-2 والواتساب على 0-3-5-5-5-3-5-5. دوري الإسباني بعد ما انحسم لأنه الفرق 14 نقطة بعد فيه 3 مراحل. البرشا بده نقطة بعد رسمياً لأنه مبارح الاتحاد الإسباني قال كل ماتش بيربحوا الريال بدنا نعطيه 5 نقط من هلا وراي. ما في يكون يعني الأغلبية اللي عم بيقولوا بونجور وعم بيصبحوا ما في أحلى من صباحكم. شو حلوة تقولوا صباح الخير، شو حلوة تقولوا جود مورنينج. نعم في حدا بيبعت لك نقطة بس مثلا واتساب نقطة، شو يعني بس نقطة؟ رقم بيخلص ب قدي نعيم رولا لك ب 3-6-1. الو
1: الو بونجور.
0: بونجور،
1: كيفك يا فارس؟
0: منيح،
1: بس بدي اقول لك مبروك للبرشا.
0: خيبا ما خلص دوري، ما عم نقول لك
1: لا، ما هي شلو فيها انه كيف انحسمت بوش الريال هيدي بخصوصان بالبطوله.
0: اوكي هي نزتها ايه،
1: اذا بتتذكر وقت المدرسه اللي كان ياخذ صفر يقولوا له اخذ يعكي تعكي ادراسك.
0: ايه
1: ايه، في حدا اخذ كعكه شاميه كعكه شاميه يعني من هن الشاميه كمان. هاي طلعت معي هلا الكعكه الشاميه.
0: اه الكعكه الشاميه حلوه.
1: ايه طلعت معي هلا ما بعرف ليه.
0: اوكي
1: كمان ان شاء الله يكون في حدا واقف بالصف اليوم.
0: ايه
1: بتمنى ما يسمعنا صوته لست جماع.
0: صيفيه او شتويه؟ صيفيه او شتويه؟
1: نعم
0: بتحب الصيفيه او الشتويه؟
1: لا انا بحب الشتويه.
0: اوكي
1: ماشي
0: هارك حلو. خيبة زبيدة، good morning.

0: مرتي إبراهيم الاختصاص تضيع مصاري. شو اسم الشاب بحرف الألف وأكثر مبلغ لقيتوه أو ضيعتوه بحياتكم شوي؟ ألو
1: صباح الخير.
0: تفضل.
1: مهضوم يا خيي مهضوم.
0: تفضل.
1: مهضوم حلو الصباح. أنا أكثر مبلغ لقيته مليون ليرة.
0: مليون ليرة والله. هاي أي أيام؟
1: يعني لا إنه ما يعني ما كان لها قيمة.
0: شو هو؟
1: ما كان لها قيمة يعني إنه
0: عادي. هلا يعني هلا. أوكي.
1: يعني
0: غيره نعيم اعطيه بطاقة. يلا باي. اليوم يلي بده يطلع يحكي ربع كلمة على البرشا بده ياخذ بطاقة. لما ما بحق له بيطلع بقول مبروك خلص الدوري. يحيى من الامارات جود مورنينج. نعيم بطولة لبنان بالباسكت بتبلش بعد 11 يوم بتصدق؟ بعد 11 يوم يا حرام. بنات بعد 4 أيام نعيم فوتبول بكره مبلش. نحن عايشين بسلام مش هيك؟ رايقة الأحوال ما في شيء أبدا. ما بعرف يمكن أغنية الختام ليارا. زياد صباح الخير.

0: صباح الخير. انا بحلم فيك. وسام مرسي حبيبي. الو
1: بونجور
0: فارس. بونجور. اهلا وال
1: مبروك للبرشا يا فارس.
0: اكيد
1: فارس انا الشتويه بصير عندي احباط، انا ما بقرف على الشتويه.
0: انا مثلك مان، بغط قلبي بغط قلبي
1: مع الجد ولا اظهر ولا
0: يا يا يا
1: وفارس كم بدي اقول، اشتقنا لشي بويزي من دكتور فوزي. فارس
0: ايه دكتور فوزي محضر له وحده اليوم، كلكم لازم تحطوها ستيتس.
1: يلا
0: بس بعد شوي مش هلا.
1: اوكي ماشي.
0: صبحني. اوكي. باي باي. يا هلا. نعيم في غنية لآدم اسمها بدونك، فينا نمرقها؟ بدونك شو يعني نعيم؟ شو بيصير؟ بقعد بلا شمس وفاي ومي واكل ولاي؟
2: اللي تقدم ما غازلك
0: اللي تقدم. ميرنا بوجور إليا وإلا نعيم. يا حرق حريشها لكل يا نعيم، عم تخلص لكل
2: أدام. ما في حدا بقلبي.
0: لا الاسم مش أنتوني ولا أليكس، اسم قديم مش هيك نعيم؟ قديم الاسم. ايه
2: يلا رفع. ما في حدا بقلبي تعي عيش العيش.
0: روح لنشوف كتي شويلي. والله عرفت الاسم نعيم، عرفت الاسم بس ما عرفت الغنية ليارة، بس عرفت الاسم. روبير برنايني، لما يكون في ولاد بدك تشيل أنانيتك، لا قلب ولا كرامة ولا شيء، المهم ولادي يضلوا خير. ألو
3: صباحو.
0: يا هلا
3: كيفك منيح؟
0: ايه
3: مبروك الأبطال. لك يا فارس عم بياكلوا قتلة مش بس بالفستيار، كمان برد الملعب.
0: ايه بس انا عرفت انه بعد ما انحسم لانه بده النقطة بعد البرشا. انا احسبتي
3: اللي بقول هيك بيقع بالنقطة بكون.
0: ايه
3: مبروك مبروك ابطال بيستاهلوا. والاسم ارنولد.
0: ارنولد؟
3: ايه
0: تركنا الارنولد. ماشي
3: حبيبي.
0: اوكي وانت كمان. جريس جود مورنينج، صباح الخير. ملاك صباح النور.

0: 0-1-4-5-2-2-2 وكل الواتساب على 0-3-5-5-5-3-5-5. نادرة صباح الخير، ضيع مصاري كتير بطلت اتذكر، بس بتذكر 300 دولار والله منك هين يا يحيى. غرام الصيف بتقلي لينا بكره الشتاء، بس اجوبتك كلها غلط، يمنا مش رح تعرف تخلص لكل. الو
1: صباح الخير لك وللورد نعيم.
0: تفضل.
1: الاسم امير.
0: اوكي.
1: غنية صدفة وبس.
0: اوكي.
1: اكتر مرة ضيعت مصاري 200 دولار.
0: والله
1: انسرقوا مني بالغلط.
0: انسرقوا؟
1: اي.
0: اوكي.
1: ما لقيت ولا مرة مصاري. اكيد من محبي الشتاء المطلق.
0: عكسي.
1: لا يعني مش بدي
0: لك، ما تفهم عكسي عكسي كليا.
1: بس بدك تسمح لي بشغلتين صغار بالنسبه. اول شيء الف مبروك، مع انه بعده ما انحسم.
0: ايه
1: نحن بدنا نكسر الريكورد 15 نقطه الفرق ان شاء الله.
0: اوكي.
1: بس احلى شغلتين صاروا انه انحسم بماتش الكلاسيكو، وما يعني ما مثل ما قلت لك ما بدنا ممر شرف من ناس نقطه، يمكن هن لانه صاروا تاني موسم صفري نسيو على قد ما موسم صفري رح يفقدوا الذاكره الجميع.
0: اوكي سليم وصل، يلا باي. تعيد نادي النجمه مع المدرب التونسي لسعد الدريدي 49 سنه، اليوم بيوصل لبيروت.

0: يلي زرني
1: عملها لألي آدم نعيم هون نعيم بس
0: بحياتي قلت حبيبي
1: مصلي صباح الخير نعيم مصلي ليه ما بترد وليه ما بترد ما عندي واتساب يوصل إلا مصلي أنا بس لا أوصل له يا مصلي صلي ومنصلي كلنا وببعت لك أنا مليئة مصاري سنة 99 لقيت 5 مليون و 3000 دولار أبو هاني نعيم 99 يعني هيدا اشترى يا لطيف شو اشترى جورج صباح الخير نعيم في ناس هلا عم يسمعونا نازلين على أشغالهم بس ما قالوا جلاد يلقطوا التليفون عرفت ويبعتوا واتساب ويقولوا صباح الخير يقولوا جود مورنينج اوكي اوكي مثل ما بتكون ونحن رح ناخد بريك هلا ومنرجع
2: يا اهلا بكير ومبكير شوف الصحة كيف تصير
3: We'll be back after the break Delta FM Lebanon
4: قال من وين بيجي ستريس؟
5: بلشنا؟ هدي
4: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك
5: طيب هدي
4: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك
5: أنا معك هدي
4: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للمطار وفوق طاقة شمسية
5: شمسنا هدي
4: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
5: معي خبر هدي
4: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
6: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات من لبنان لكل العالم وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم
3: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: بداية هالسنة وهي للتاريخ. سنة 2026 سنة مدريد، السوبر لمدريد، الدوري إلنا والصدارة، بعدين الكيس ما بيهمنا. الشامبيونز ليج 16 قربت، موسم تاني على التوالي الصفر مزبوط، بس معنا 15 أصلا. مدريد سنة البين بون، ما بدنا نقول فوتبول والله، هيدي بعت لي إياها. أوكي
1: ألو
0: ألو،
1: صباح فارس.
0: صباح نور، شو بك حبيبي؟ شو بدك؟
1: إلك ولخينا.
0: إيه شو بدك تقول اليوم؟
1: فارس إنه حد تفاهم منا متجهين يعني أبدا بالنتيجة.
0: إيه أوكي.
1: يعني مبروك للحكام الإسبان وللدوري الإسباني وللاتحاد الإسباني بهيك تحكيم.
0: أوكي.
1: يعني ما تفكر إنه حنكون في التفاجئين. ما مبين الدوري من أول.
0: من أول وقبل ما يبلش مبين.
1: فارس فارس ما تطلع بالنتائج، طلع بالفار.
0: طيب. سؤال. عطيتك أكثر من وقتك بملاحظ، وأنت خسران اليوم مثلاً. بس إنه منك ربحان لأعطيك وقت، عرفت؟ وعطيتك هاي بروح رياضية. ليك اسم الشاب بحرف الألف شو معقول يكون؟
1: أمير.
0: يا أمير أنت. إيه لا مش أمير.
1: أمير مثل خي الشامية أمير.
0: يلا حضر له البطاقة هالجمعة نعيم. يلا باي. نعم طلع بيقول لي 3840 دولار انسرقوا شمية بالعلالان، بدون يرجعوا يفاوضوا مورينيو، ما عندكم غير حل. هاي مستنفر نعيم بسام سبا.

0: إيمان أنا كمان نزل على الشغل وما إلي جديد وقول بونجور نعيم. ألو
1: بونجور فارس.
0: بونجور
1: كيفك؟
0: منيح
1: صباح الأبطال.
0: عن جد منيح لكم العين تطلعوا أنتوا جماعة البرشا على الهواء.
1: ليك هيدا صاحبه للشمية هلا الجديد اللي عم يطلع
0: هيدا الفرنيني هيدا بتعرف شو الفرنيني أنت ما بتروح وقت على الصيد
1: على القد على
0: في هيدا الفرنيني
1: إذا ما نرجع على وراء كانوا بعضهم 14 تشامبيونز ليج هن وقال يمكن كمان بلا ما نفتح سيرة الحكام بالتشامبيونز ليج والرشاوة اللي صارت.
0: اوكي
1: خليهم قاعدين رايقين الشباب. ألف مبروك للبرشا وبطولة مستحقة
0: أكيد.
1: وهانتي فليك بيعلم دايما.
0: إيه بس محضر بعد شوي تسمع وتحط ستيتس اليوم؟
1: أكيد أنا اللي
0: أوكي.
1: محضر.
0: أوكي يلا
1: حبيبي يا فارس
0: يا هلا يا هلا.

0: صباح الخير بونجور
1: ليكي بقلبي وجواته ضمي
0: اليوم يوم البرشا بيطلعوا بيحكوا اللي بدهن اياه على الهوا ربحانين حقهم الاسم بحرف الالف اسم شاب لا مش ادم منو انور ابدا منو عبد الله عبد الله بالالف نعيم كيف بالعربي عبد الله رولا بوجور نعيم عمرك شفت باب عم يبكي او عمرك شفت مدريدي عم يبكي نعيم ايه انا شفت ايه صباح الخير من اوتيل جو قالوا لي ديك المي بالطوارئ لا سلامته الو
2: الو بونجور
0: بونجور
2: كيفك يا فيري
0: فيرج منيح
2: مبروك الابطال
0: انت مع مين
2: انا البرشا
0: ايوه برافو عليك
2: وبقول له يا علي دارج مبروك يا جو كرام ويا طاري
0: ايوه
2: ويا سقر
0: بسم الله عليك
2: وبحيي كل الشباب بجو خوري
0: ما بدك تقول له بونجور
2: يا جو خوري لا بس الشباب
0: ليه ليه ليه
2: انا جو خوري سعيد كتير كتير كتير
0: اوكي يا هلا محمد بيبعت لي الصورة بيقول لي صباح الخير من جوني اهلا وسهلا فيك يا ابو حميد اغنية الختام ليارا بتحبوا الصيفية والشتوية اكتر نعيم الصيف البحر تظهر تلبس شورت مش شي نعيم بتعدي من الساعة 8 بتدور اي سي بيمشي حالك ما بتتبهدل عالطرقات الو
3: صباح الخير
0: صباح النور
3: الاخ السيد نعيم
0: تفضل
3: الله يجزيك الله حب الصيفيه بس لدواعي صحيه قبل كانوا اثنين زي بعض
0: اوكي
3: بس برمال السكري
0: اوكي
3: والاسم اروى بس عمل تحول ما بعرف شو بصير اسمه هذا جوابا على سؤال نهار الجمعه الشاب ولا البنت قال اللي بيقول
0: اوكي
3: اوكي بدي اطلب اغني بس
0: شو هي شو هي
3: زياد برجي بدك تعرف اذا تغديت على حسابك شو بحيث
0: اوكي يلا
4: كرمالك انا وياك ما دقيت ندمان على عمر المرق زعلان عقلبي احترق موعه

0: اسعد صباحك سي فارس.
1: اهلا،
0: كيفك يا صديقي؟
1: يا هلا،
0: كله تمام؟
1: تعرف كان لازم يطلع وراهن عبد من برجة. تفضل.
0: شو الاخبار؟
1: منيح.
0: اول شيء بدي اقول لك مبروك لبرشلونة، بعرف انا كتير مبسوط.
1: ايه،
0: بتستاهلوا اكيد
1: اكيد
0: اكيد، وهيدي بغياب افضل لاعب بالعالم كمان لامين يامال.
1: اوكي، وبغياب رافينيا وبغياب فارس كرم كان منصاب.
0: نعم، نزلوا البراعم بعد شوي.
1: صحيح.
0: ابو الفوارس، انا بضم صوتي لصوتك، يعني بطولة الباسكتبول والفوتبول هالسنة ما بقى لها رهجة، مين ما اخدها مين ما ربح ومين ما خسر ما بقى في رهجة.
1: صح.
0: ولكن بالنسبة لألنا يلي سلوتهم بس الفوتبول احلى من بلاش، يعني
1: اوكي
0: نتسلى. كل التوفيق لنادي الانصار بالبطولة الوطنية ان شاء الله يا رب،
1: يلي بتنطلق بكرة.
0: بكرة ما حنقدر نتابعك، بكرة حنحضر مباراة النصر والهلال، مباراة كتير حلوة حكمون على الدوري.
1: ان شاء الله مع الهلال يربحوا يا رب.
0: انت مع الهلال؟
1: اكيد. انا ضد رونالدو
0: من زمان، مش
1: انا ضد رونالدو، انا ضد رونالدو. ايه بس انا ضده، انا ضده.
0: فهمت عليك، بس نحن مع النصر ايام ماجد عبد الله، يعني كان هو بعد ما خلق.
1: ماشي، يلا
0: وبنتمنى لك كل التوفيق.
1: اوكي،
0: مبروك.
1: ستيتس نعيم هلا بقولها، يلا حطوه عندكم.
2: في الزمن ده الكذابين اتمكنوا
1: كده. هاي سبيشال ريكويست لشمي، شو حلوة الغنية نعيم، شو فيك تهديها لناس بالحياة. ياي يا نعيم، تعرف على سيرة هالغنية قبل الستيتس، بعض الناس بحياتنا مثل الشجر الاصطناعي، قد ما سقيتهم ما بيسمروا ابدا وما بيعطوا نتيجه ابدا.
2: في الزمن ده الكذاب.
1: ستيتس اليوم، انتحال الشخصيه حكمه حبس 6 أشهر. يعني اوعك يا شميه تعمل حالك رجال، اوعك. حكمه 6 أشهر نعيم، انتبه، هاي انتحال الشخصيه. ان شاء الله تكون عجبتكم. نادر، انا بحب الشتويه لانه ما بشم ريحه عرق مثل الصيف. الو،
3: صباح الخير خي فارس.
1: صباح النور احمد علي، اشتقنا لك.
3: احنا بالاكثر، انا بس طالع.
1: شوبنا شوبنا، بدنا بوزه بوزه.
3: ايوه ايوه، طالع
1: دافع
3: عن خي الشمية.
1: طالع دافع عن الشمية نعيم. حضر له
3: اشرف،
1: حضر له بطاقة،
3: تنجاب سيرته بالعاطل.
1: حضر له بطاقة نعيم
3: يا خي،
1: هو وبوسته
3: بس توصلوا للي نحن واصلينه كريال. ابو احكوا يا خي.
1: بس تبع انتحال الشخصية 6 أشهر، انتبه، هيدي حكمة.
3: الشامية بيعلم العالم الرجولة وعرف فتح.
1: اوكي، وانت كمان. الاسم كان انيس يا انيس، واغنية الختام يا عايش بعيوني. اكتر صوت نعيم انا عن جد بحبه بنت عم بتغني هي يارا، اكتر صوت، لانه اكتر شي بتحس فيه احساس.

نوصل لختام برنامجنا. بداية أسبوع إن شاء الله بتحمل خير للبنان، لأنه الأوضاع بتعرفوا ما بتطمين، وعلى أمل الأمور تتحسن يا رب. مرسي نعيم، وبكرة منلتقي على 7:30.

الساعة رح تصير 8، يعني موعدنا قرب وصبحيتنا رح تبلش. ميراي، نحن جاهزين وناطرين. انت وين؟

0: ضل معنا مطرح ما نروح.
1: It's 8 a.m. on Radio Delta Lebanon, the heartbeat of the Middle East.
2: واخيرا صارت الساعه 8 وميراي هلا بتكون صارت على الهواء. هي ونعيم يلا شفناكم.

0: انتو قصة نجاحي. ميراي عيد.
1: وقصة النجاح بتكمل على الدلتا.
2: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
3: قال من وين بيجي ستريس؟
4: بلشنا؟ هدي
3: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
4: طيب هدي
3: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
4: أنا معك هدي
3: يا خي. فوتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
4: شمسنا هدي
3: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
4: معي خبر هدي
3: يا خي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
5: هدي هالحبة من ستريس فري. وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
6: أخبار من اليونيفيل. في بعض البلدات والقرى الواقعة في جنوب لبنان تتحول مجتمعات بأكملها إلى أنقاض، فيما تدمر المنازل والمؤسسات والبنى التحتية. هذه ليست مجرد مبان، بل هي حياة الناس وذكرياتهم. منذ أوائل شهر آذار وحتى بعد التفاهم الذي تم التوصل إليه في منتصف نيسان، يواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل مشاهدة وتوثيق أنشطة هدم واسعة النطاق في مواقع متعددة. المزيد من التفاصيل من الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل.
7: Since early March, peacekeepers have observed and documented systematic.
8: منذ أوائل شهر أذار لاحظ حفظة السلام ووثقوا أنشطة هدم ممنهجة في جنوب لبنان نفذها جنود إسرائيليون، وقد شهدنا دمارا واسعا في عدد من القرى بما في ذلك الخيام وكفر كلا وبنت جبيل وعيد الشعب وبيت ليف وشمع والبياضة والناقورة، بالإضافة إلى مزيد من الدمار في حولة وطلوسة ويارون وحانين. وقد استمرت أنشطة الهدم هذه حتى بعد تفاهم منتصف نيسان، وأدت إلى تدمير مجموعة واسعة من البنى التحتية المدنية والعامة بما في ذلك المباني السكنية، وحاجزاً للجيش اللبناني ودور عبادة ومدارس وجسور. وفي الناقورة نفسها التي لطالما استضافت المقر العام لليونيفيل شهدنا تدميراً شاملاً لأحياء بأكملها، وكانت بعض تفجيرات الهدم هناك قوية إلى درجة أنها تسببت بأضرار مادية للمباني في مقر اليونيفيل القريب. إن حجم الدمار يوحي بأن هذا الأمر يتم بشكل ممنهج.
6: تقول اليونيفيل إن حجم الدمار يثير مخاوف جدية بشأن تأثيره على المدنيين والعواقب طويلة الأمد على الاستقرار والتعافي. وفي بنت جبيل التي تضررت بشكل كبير، يقول رئيس البلدية محمد بزي إن نحو 6000 نسمة من السكان الذين كانوا يعيشون هناك فقدوا منازلهم، مع تدمير أكثر من 3000 وحدة سكنية وعشرات الأحياء إلى جانب المدارس ومسجد تاريخي يعود تاريخه إلى قرون غابرة وفرع للجامعة اللبنانية. الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل مجدداً.
7: It is important to understand that civilians who were not involved in the conflict should not.
8: من المهم أن نفهم أن المدنيين الذين لم يشاركوا في النزاع لا تنبغي معاقبتهم بسبب الأفعال المزعومة لجيرانهم. يفرض القانون الدولي حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، كما أن استخدام المنازل والمباني المدنية لأغراض عسكرية يعد انتهاكا للقانون الدولي، وكذلك التدمير الممنهج وغير الضروري والعقابي للمنازل والبنى التحتية المدنية كرد على ذلك. إن وجود أسلحة لحزب الله ووجود الجنود الإسرائيليين في الجنوب يشكلان انتهاكاً لقرار مجلس الأمن رقم 1701. وقد احتجت اليونيفيل لدى الجيش الإسرائيلي على هدم البنى التحتية المدنية. نؤكد مجدداً أن الاستقرار طويل الأمد على طول الخط الأزرق يعتمد على قدرة المدنيين على جانبي الخط على العودة بأمان إلى منازلهم وأراضيهم وأرزاقهم. وسنواصل مراقبة الوضع والإبلاغ عما يحدث على الأرض والتواصل مع الأطراف للتأكيد على أهمية الحفاظ على الظروف اللازمة للاستقرار طويل الأمد.
7: أخبار
6: من اليونيفيل. بالنسبة للعائلات النازحة من بلدة كفر دونين والمواسعة اليوم في أنحاء لبنان، أصبحت الحياة اليومية أكثر صعوبة في ظل قلة الدعم وتزايد الاحتياجات. واستجابة لذلك، قدمت اليونيفيل بالتنسيق مع البلدية دعماً للمساعدة في التخفيف من بعض هذه المعاناة. في 4 أيار تم توزيع 369 حصة غذائية على النازحين المقيمين خارج مراكز الإيواء الجماعية في مناطق تشمل صيدا، جبل لبنان الشمال وبيروت. رئيس بلدية كفر دونين فادي بركات الذي تسلم المساعدة يعطينا مزيد من التفاصيل.
9: بهالظروف الصعبة على لبنان عامة وعلى الجنوب خاصة، اتصلنا بإخواننا اليونيفيل وأكيد لقيناهم حدنا، وطلبنا منهم أنه بدنا نعطي ناسنا يلي موجودين بالبيوت يلي هني خارج الإيواء والمدارس، لأنهم عم بيعانوا بشكل كتير كبير، لبونا وعطونا حصص غذائية. أنا بشكرهم جدا، لأنه هني معنا اليونيفيل ولجنبنا، إن شاء الله يضلوا بهالبلد نحن وياهم تنستمر.
6: ويقول رئيس البلدية فادي بركات إن الشراكة بين كفر دونين واليونيفيل قوية وقديمة، وقد تم تنفيذ عدة مشاريع دعما للمجتمع المحلي.
9: نحن للحقيقة عندنا زمن طويل مع اليونيفيل، من سنوات عديدة وطويلة، بتذكرنا المناسبات والاحتفالات اللي كنا نعملها بالقرية وبالقصر البلدي تحديدا. كنا نعمل حفلات نحن وياهم، حفلات مشتركة، نتمنى إن شاء الله ترجع هالأيام، وكنا بكل مناسبة نقصدهم فيها يلبونا. هاي حقيقة أنا ما عم جامل، وكانوا واقفين لجنبنا. يعني على سبيل المثل، نحن احتجنا عدة أمور بالسابق من سنوات، من ملاعب، من حدائق، من مولدات كهرباء، وكانوا لجنبنا. هاي حقيقة.
5: لإعلاناتكم على راديو دلتا، الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: شوف ازاي حاجات بسيطة
1: تفرق ازاي
0: قولة بسيطة يمكن حاجة صغيرة تفرق.
2: واحنا هنفضل نغني هنا ولا يلا

0: علينا بقى كل التظبيط والأكسسوارات، يعني الطاقة الإيجابية، النشاط، القصص الحلوة اللي ممكن تسمعوها على الهواء بهالثلاث ساعات. صباح الخير، طقس روعة، استفيدوا قبل ما يخرب. هلأ عم بيقلي نعيم جاي الشتاء، لا أقوله بارح قد حبوب الرمل العالم عشطوط البحر بلبنان.
1: مرمورة
0: بكير اليوم عم تعيطولي
2: قلبي على قلبك
1: يا مرمورة.
0: مرمورة اليوم غير اللونات اللي بيريحوني عادة، نسيتهم بالبيت، فمنيح انه معي لونات سبير. بدي اقشعكم مزبوط، قال
2: قلبي على قلبي
0: خبرية شابيرون روج.

0: صباح الخير للكل وين ما كنتوا بعد غيبة يومين. إن شاء الله يكون الواحد هيك غير جو بهالعطلة، نام منيح، قام على رواق، غير جو، راح على مطارح جديدة، شاف ناس جديد غير يلي بشوفهم كل يوم بشغله، غير القصص نفسها يلي بتتكرر معنا.
1: صباح الخير مربورة، سعد لي صباحي، حبيتك بس صبح عليك، بتمنى لك جمعة حلوة لأليك ولكل اللي عم يسمعوك، يعطيك ألف عافية.
0: Thank you جورج، انت يعني مش بس نهارك حلو، كل هيدي الجمعة. محمد شو هالصورة الحلوة، Thank you. انت وحسن شكرا، رح نزلها حبيت. معايدات خلص استقبلنا الاشياء اللي وتهاني. كل أمنياتكن إن شاء الله إذا تحقق ربع منها، لأنه من القلب يعني بيتي براس القلعة. Thank you يا جميعا، نهار الجمعة بتاخدوا العقل، يوم يوم جديد وكبرنا سنة، يعني هيدي الحقيقة اللي بتقول إنه واحد كبر سنة.

0: اللبناني قديش بيلبق لهم يفرحوا اللي معجوقين ببرام عم يعملها بروبوزل لحتى تسهر معه؟ بتشوفوا الناس يلي معجوقة بخطبتها بعياد ميلادها؟ كان عنا كتير أول قربانات كمان ومكملة بشهر أيار. نحنا بدنا شي لنفرح على فكرة. رباب صباح الخير. مش أنا ونعيم نحييكم على أمل يكون في كتير نشاط اليوم مع بداية هالأسبوع.
1: أول بونجور
0: ميرا. بونجور. عصرنا 11 أيار.
2: تزعل مني وبتزعل تاني يوم.
0: عنا قتيل وعشرة جرحوا بثمان حوادث سير بال24 ساعة.
2: بتعذبني وبتراضيني بتضحكني وبتبكيني قلبك ما بحبه وقلبك باع.
0: أسعار النفط ترتفع، تصور الذهب كمان.

هيك لنشوف شو عندكم معطيات عن الطقس. عم بقول نعيم وقال فارس على الهواء انه الاربع شت كتير عن جد. حدا عم يسألني والله ما شفتك، بس انا كان في حدا عملت حالي ما سمعته قال بدكم توضعوا ايار بالشتي ونص ايار شتي كتير. قلت انا لا انا ما سمعت شي، مش لقالي الحديث.

0: يلا بالبداية رح نسمع أصواتكم نطمن عنكم ورح نطرح عليكم سؤال بعد شوي ورح بيكون أول سؤال
1: يقولوا يتحبها كتير يبقى الحكي حد الغرام صغير يصفوا حكي يقولوا كلام كتير
0: نعيم بعت الفيديو على رقمك أوكي
1: حكي حد الغرام صغير انت إلي مهما يا عمري يصير
0: شفتوا بحر جبال مبارح وشط جبال يخزل عين العالم ما بتشوفوا الرمل بتشوفوا ناس ومي بتعرفوا لأنه تتروحوا على البحر أنتوا وعيالكم ما بعرف قدي بيكلفكم لنهار فالشطوط العمومية المجانية بفتكر رح تناسب معظم الناس بهالصيف

دخلكم شو صاير بأدونيس بالليل؟ مزبوطة نعيم الخبرية انه حريق وكميل اسمر ظهروا مجموعه ناس مزبوطه حرام قد ما بيعمل ضروبه بالعالم. اذا صار معه شغله بتبطلوا تصدقوا. بدنا نقول لهم الحمد لله على السلامه لكل الناس اللي كانوا متواجدين هنيك. اذا عندكم تفاصيل اكثر خبروني.

0: يعني المشاوير البحرية بلشت تقرب شوي شوي، لأنه بتعرفوا بينطروا ليروق البحر، والشتوية كانت اسم الله ويخزي العين عمرانة.
1: بونجور مرمورة ونعم.
0: بونجور.
1: أنا بدي خبرك شو صار معي امبارح. طلعت على حريسة وولعت 3 شمعات بيتعلقوا فيكم، وحدة لإليك، وحدة لخيي معي، وحدة لروح روني لليوم ذكرى. بهذا النهار ما في يقول إنها كانت أكبر خسارة.
0: صحيح.
1: بس هو بمحل أحسن
0: إن شاء الله.
1: وبدي أقول لك شكرا روني الجام، شكرا شكرا شكرا. شو ما نحكي مقصرين بحقك.
0: عن جد عن جد.
1: والتأس كان كتير حلو بالويكاند كرمالك، بس نهار الأربعاء بدنا نعتذر منكم، حيكون في آخر منخفض.
0: والله منخفض جديد يعني، هو يعني آخر واحد خلاص على الأكيد. روني الله يرحمه، كلنا بنتمنى يكون بمحل أحلى. ما بحب تكون فترتنا حزينة بس نحكي عنه، لأنه ما بحياته إلا وكان فرح. كل اللي بيعرفوا روني بيعرفوا إنسان مرح مهضوم بيضحك، ما بتعرفوا عم يمزح ولا ما عم يمزح، بياخد الإشياء هيك بروح رياضية. فالله يرحمه.

هلا اللي كانوا يعانسوا كلمة عانس كتير بشعة، بس لحتى وصل الفكرة مثل ما هي، أو اللي كانوا يكبروا بالعمر أهلهم يعتلوا هم إنه هو ما تجوز، وخاصة إذا كمان ما كانت بنت رجال، كيف بده يدبر حاله بآخرته؟ هلا طالع روبو بيونسكن، بيعمل كل الإشي عنكن، بيقوم بيظبط التخت، بيحضر قهوة، وكأنه رفيق وونيس للواحد بآخرته بالرترات. سمعتوا عنا؟ شفتون هولي؟ بالعربي شو بدنا نقول؟ روبوتات، روبويات، أي الأصح؟ فالأهل ما بقى تعتلوا هم ولادكن. بوجور نداء.

0: بدي أطلب المقطع لإلي شوي من وحده الزمن آخر شي كل من ترى كل من فرد جناحه وتركوا الحب وراحوا. قطعناها مرة وحدا ذكرني فيها امبارح قلت لهم يي نسيت أرجع أطلبها مرة تانية.
1: دخيلك يا طبيب هالجرح سكنوا بعد ما دخل حبيب القلب سكنوا ولمن يكون فات على القلب سكنوا بيصير هالجرح صحيح وطيب. حلو العتابة ويمكن مني أنا بالمية ميرو بالصحة
0: صباحكم حلو يسعد صباحك
2: وطفوا الأنادي.
0: بليز اسمعوا هالفن الراقي الحلو دسام في دسامة.

0: في صباحو ميرو.
1: صباحو.
0: أنا ما عيدتك، بدي أعيدك اليوم، بتمنى لك الصحة.
1: مرسي.
0: العمر الطويل إن شاء الله، وتحققي كل اللي بتتمني
1: إن شاء الله. إذا ربع تحقق أنا محظوظة كتير.
2: بونجور ميراي.
1: بونجور.
2: هيدا الشتاء اللي عم بيقولوا عنه يمكن يكون على العنصرة بخمسة وعشرين الشهر يمكن.
1: لأنه كيف بتكون العنصرة؟ بتكون الصيفية. بس العنصرة بتكون يوم أحد. هلأ عم بيقولوا الأربع الشتاء والمنخفض الأخير. نستفسر على كل حال ومنخبركم بعد أول استراحة.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت every night، that counter بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير.
2: We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
3: من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: بدي أشكر الصديق بول أبو حيدر وموقع أبيض وأسود، موقع بصراحة thank you على هالكلام الحلو، غمرتوني غير الأصدقاء غير أنتو محبتكن غير بعض الفنانين. thank you thank you، هيدي فرصة بس لحتى أشكر الكل وخلص. وانا صرنا 11 أيار بين الضحك واللعب نعيم، يعني الجمعة الماضية أنا كنت التلاتة معكم بأول صبحية من أيار، كنا بعدنا ستة عم يركض ركض قد ما حلو هالشهر. وعجقت مناسبات بتعرفوا بعد الشتاء دايما بتسائب بأيار. طيب شو رأيكم بفكرة هالروبو يلي ممكن يرافقكم بآخرتكم بآخر العمر، بيبقى في واحد بده حدا يونسه يهتم فيه بتفاصيل حياته، بيغني عن الإنسان بيغني عن الرفيق اللي هو من لحم ودم، بشر مثلكم مثله، عنده روح بحس، بيشعر بالوجع بالسعادة بيفرح معكم. ما بعرف، عطوني رأيكم بليز، بيغني عن الإنسان هالروبو بالآخرة؟ عيد سيدة الزروع، thank you ربيع على المعلومة. سيدة الزروع عم فكر وين كنا نزورها بأي منطقة.
1: مين اللي مثلي اللي شو صار؟
0: ذكروني بأي مناطق منزور سيدة الزروع عادة كنا، والله عم ننسى كتير.

البنوت المهضومة الطفلة المعجزة قالوا عنها لورين عبد الصمد بنت عم طور اللي تأهلت لبطولة العالم بالشطرنج. كش ملك شطورة أكيد سمعتوا عنها. شو عنا مواهب، شو عنا طاقات. غزير عم بقلي جوع عشقت سير قصدك نزلي عبيروت ولا بالاتجاهين. هلو توني مرسيه.

مثلكم افتتحت الموسم الصيف امبارح بانه نتشمس، كانت كتير قويه على فكره. يعني اول مره ما لازم تقعدوا كتير وما تحترقوا. الجامعه الانطونيه في سيده الزروع مزبوط، وين كمان؟ رح نذكر برقم التليفون بس ما فيكن تتصلوا، فيكن تبعتوا لنا فويس أو تكتبوا 03-55-55-355.

قصد تكون سيدة الزروع بالمعاملتين غزير جو اوكي لانه سأبت سألت سؤالين وين العجقة وين سيدة الزروع ذكر اقتضى التوضيح او التنويه قد ما بسأل

0: مثل اليوم انطلقت العملية الانتخابية البلدية والاختيارية بمحافظة لبنان الشمالي. هات لشوف بال 2025 اوكي. سمعتوا عن احباط عملية تهريب شحنة ذهب عبر مطار بيروت؟ ايه تم احباطها. هلا الواحد صار اذا هرزان يهرب ذهب. يا جماعة اللي بيهديكم ذهب يعني كتير بحبكم. دير مرشايا في سيدة الزروع 100% صح. مرسي سوزان. ولا عم بتذكرونا برافو عليكم.
1: ما كانش في حد في حياتي كنت بعيش زي
0: لا هيدي احباط عملية تهريب الذهب قديمة كتير. بس بدي نقسكن لحتى قلكن قديش الذهب صار سعره غالي وقديه بتقدروا الناس اللي عن جد بيهدوكن ذهب. شو كتبتولي؟ لا والله الروبو ما بيغني عن الرفيق والخي. ابسط شي ما عنده ذكرياتنا واحاسيس متبادلة. ويومك حلو ام فهد مظبوط هيك الاسم.

0: بدهم ريسبسيونيست لكلينيك بالحمراء إذا حدا مهتم. أنا بفضل تتواصلوا مع بعضكم بشكل مباشر. إذا حدا من الصبايا بهمه هيدا الشغل بمنطقة الحمراء بنعطيكم رقم التليفون، أوكي؟ لأنه نحن من زمان أكلينا ضرب وأنا هيدا الشغلة ما بقى عملتها ندبر شغل، بس أكيد بوثق فيكم وصارت مرة بتمنى ما بقى تتكرر، بس وقتها حلفت يمين لأنه عن جد ضرب مبكل كان.
1: أنا عارف بالأول مهما نطول
0: مين اللي طلب نعيم ريسبسيونيست، بس لنتأكد صفاء نسمع وأفوت يعني مستمع دايما لقلنا ومنوثق فيها أكيد. هكل حال تتواصلوا مع بعضكم صفاء إذا حدا مهتم، أوكي؟ أنا كتير كنت وأمنيتي سهل أمور الناس بالحياة لحد ما طلع لنا حدا عملها شغلته كان على الهواء. خليك

0: ميري
1: بونجور.
0: بونجور.
1: اول شغله في حاجه من دبي نزول سو بيروت بس مش اوفر، بس في حاجه تاني شغله هلا الروبوت نحن اللبنانيين لنجيب الكهرباء شو بدنا نجيب الروبوت ويضل فاضي ومحطوط على جنب
0: افطرت طيب هلا انت افطرت
1: شو ما عملوا بدهم 100 سنه لحتى يعملوا مثل الانسان بس انه بضل يساعد كتر خيرهم
0: اوكي
1: يلا وان شاء الله بكون بدايه اسبوع حلوه على الجميع
0: للكل
1: انا
0: ميرسي.
1: اول سياره فقت الصبح دورت سياره ما داريت فهيك ابشع شغله اول يوم بالاسبوع بس ان شاء الله بتكون بدايه اسبوع حلوه على الجميع
0: ايه بصير واحد يصير معه اشياء بتخليه يقول انا نهاري انتزع في روح صوبك نعيم

شوفوا نحن ضمن التعبير اللي كتير قوية اللي منستخدمها غير تقبرني وتقبريني وتبحشلي وتطمني واخبار يوم يكون قبل يومك يعني موت قبلك. عشان هيك بقولوا لنا اللبنانية ولو قد ايه بتعبروا قد ايش بتعرفوا طلعوا عاطفتكن يعني هيك نوع كلام حافظينه او بتسمعوه او بتستخدموه ذكرونا فيه. قلبي بيقول لي كلامه انت معقولة هالتيتا اللي طلبت 15 دولار بالساعة لتسلي حفيدة بس مش بلبنان اكيد انه انا ماني مجبورة هيدا وقت لإلي مخصص. شوفوا وين هني وصلوا بقلة عاطفتهم وشوفوا نحنا بعاطفتنا كيف منعبر وتعبيرنا صادق. فيه ابعت الفيديو خلص نعيم صح؟ اوكي ثانك يو الله وكيلكم على الهواء وتحت الهواء وبكل الاوقات بشغل نعيم لا وبينعشق يوم عيدي اجادك

0: طارق مهضوم عمل لي منشن على ستوري عم يسمعنا فيها من دون يعني اسمع الصوت اكيد لاني انا على الهواء, بس قدرت هيك اعمل لك اكسبت. لحظة انا مزبوط وصفت طارق صح الستوري انه انت عم تسمعنا؟ بونجور بونجور
1: بونجور نعيم.
0: اثنين
1: ميرو سألتي عن العدرة
0: سيدة الزروع,
1: اليوم بكرة كنت عم بسمع خوري فيديو عم بيحكي وعم بيشرح عن هيدا الموضوع.
0: نعم
1: كان عم بيقول انه العدرة كتير بتمتاز بارتباطها بالأرض, ويوم 15 كانون الثاني هو عيد سيدة الزروع, و15 أيار سيدة القمح أو سيدة الحصاد, و15 آب سيدة الكرمة. وكانوا يطلبوا من العدرة أنه تبارك هالزرع, وكانوا يحطوا لها صورتها للعدرة ضمن أراضيهم بقلب الزرع تبعهم. وهذا كله مرتبط بالقربان المقدس يلي له علاقة بالقمح وبالعنب, ومنشان هيك سموها سيدة الزروع. يلا أنا بقلكم نهار مبارك يا رب.
0: مرسي. سمعتوا عن أزكى طفلة عمرها 11 سنة بتملك معدل ذكاء أعلى من أينشتاين, يعني اللي منتمثل فيه بالذكاء. طلعت بنت زخطورة بالضهي, فذكاء وعندها ما بعرف ممكن يعني لقب عبقرية تكون عم تحكوا عن عمر كتير صغير لأنه

حلوة زيارة العذراء وسيدة حريصة بهيدا الشهر، ما تنسوا شرط اللي طالعين يكونوا عارفين ان طالعين يصلوا ويكون في اجواء رواق وصلاة وإيمان، مش ناس بدها تتصور وناس طالعة تكزدر وتشوف حريصة من فوق. دايما بدنا نحترم انه في عالم قاصدة سيدة حريصة من مطرح كتير بعيد. في ناس تعبانة طالعة تكب همومها فوق وتخبرها وتشكيلها.

0: عبورة صديقتي، صباح الخير، مبروك مشروعك الجديد. بدي روح اليومين، التقيت بأختها الأحلام وخبرتني، بس السبت كنت كتير معجوعة كتير. بدي أعمل جهد اليوم، بركة أمرق، بتصل فيكي بس خلص. بسم الله على الشعب المصري، تخطوا حاجز 109 مليون، لأنه في مولود جديد كل 16 ثانية. يخزي العين. يعني نحن هلأ عم نحكي فقس كم واحد، مفروض 5 6 7، عرفتوا هيك عم بيزيدوا. ينهار أبيض
1: هيتك، مش كنا خلصنا ليك.
0: هاي أنا طارق، يسعد صباحي، thank you طارق، عملت لك accept على الانستا، اوكي
1: راني
0: ونزلت الستوري.
2: أبيض هو تاني جاي رقص قلبي تاني، خلصت منه أنا في الحقيقة.
0: لا جد، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري أنه عدد سكان جمهورية مصر بلغ 1 مليون نسمة. فرجين بس، لا مش 1 مليون نسمة، 108 مليون نسمة يوم السبت ب 16/8. من وقتها لهلأ زايدين، هيدا قصدهم، يعني وصلوا المساج هيدا. يا ويل شو بكره هالأرقام، بس مثل ما اختصرنا كل 16 ثانية في ولد عم يخلق. مش مهم نجيب ولاد على هالدنيا، مهم نأمن لهم فرص العمل بعدين، نعيشهم منيح بطفولتهم، فترة المراهقة، دراستهم، نبغددهم، ندللهم من أول يوم بيخلق هالبيبي. عم بحكي بكل دول العالم، شو هالمسؤولية الولد؟

تذكرتوا ولا عبارة من أولى باللبناني هيك منعبر فيه عن عاطفتنا شوي منزيد أو منبالغ أو بالعكس بنكون كتير صادقين؟ تقبرني تبحشلي يومك قبل يومي وكملوا أنتوا الباقي.

نانسي صارت بأمريكا عندها جولة هنيك، منتمنى لك التوفيق. في كتير فنانين نجوم ونجمات ماضيين كونترايات يعني، وهيدا شغلون، طبيعة شغلون.

0: هاي ميرو.
1: بونجور.
0: احنا منقول يقبرني قلبك.
1: مزبوط.
0: او دخيل قلبك.
1: مزبوط. بستخدم كلمة قلب بالعبارة هيدا. دخلكم لاحظتوا انه التنين عم بيكون العجقة اخف من التلاتة لانه الناس عم تهرب من عجقة التنين فبتعجق تاني يوم. ولا انا غلطانة؟

0: كنا سألناكم إذا بأخرتكم استخدمتوا روبو للرفقة ليونسكم ليعمل أشغال البيت عنكم، بيناسبكم الموضوع ولا لا؟ ما في حدا بحل مطرح الإنسان، الرفيق اللي بيحكي بيتفاعل بيحس فيكم وبحس معكم. هات لنشوف.
1: بنقول لأوقت يسلم اللي خلقك،
0: يسلم للي خلقك. ايه حلوة. بس شو حلوة لما بيقول هو جوج وسوف، امتى المعاد الجاي حستنى تاني ازاي؟ ما مصدق، بده يشوف اللي بيحبه.

0: بالحلبية بقولوا أبوس روحك.
1: أبوس روحك حلوة. هو اللي بيتغزلوا كتير أو اللي بيعرفوا يعبروا عن عاطفتهم بمصر خذ العين عنهم. بالشامي منقول تشكو القاسي قبرني صباحكن عامر. مضومة كتير بسمعها بالمسلسلات والأعمال. على كل حال تشكو القاسي.

0: يورو صباح نعيم.
1: صباحه.
0: أنا بموت فيك.
1: إيه.
2: يصبر بقى إزاي يا حبيبي. يا حبيبي.
3: لك تقبر عظامي على الصبح. منيحة هاي.
1: قوية.
3: اللي بتوقع عم بتسوق وعم تعمل ميك أب والتليفون بتاني إيد.
1: دايما.
3: طلعت فيها عم بتضحك شفتها بتاخذت لي شو بك لما بني شيء
1: كيف عم بتسوق
3: شي اخوات
1: لا مكياج بايد ويعني ميك اب ايد والتانية عم بتحكي فيها على التليفون طيب كيف عم بتسوق لا مرات من حتى جلوس على السريع قلم كحله على السريع الله اسمعوا
4: حمرة الحب

0: بيرو
1: صباح
0: والعلك والعين
1: أهلا
0: بيرو. ما في عشاء مش لأنه التنين العالم أجلها ثلاثة لأنه المعاش طار خلاص المعاشات طارت
1: بس بده يشتغل مجبور.
0: في واحد مسلك بوست على التيك توك حاطت ميراي عيد تاجرة أعضاء فقلت لعنده على الخاص قلت له خي كيف تحكي عنها أنت هيك يا خي أنا بعرفها لميراي منيحة بتجنن. قال لي والله قال لي والله تاجرة أعضاء قلت له مش خي شو عملت معك قال لي عم تسرق قلوب الناس
1: تعرف ناطرة شي نقز وناطرة شي حلو بس طريقتك مشوقة منك هين بدك كن ننطرب لهي أنا عم بدي يطربكن على التسعة
2: بونجورك ميرو
1: بونجور
2: ما حدا يفهم غلط أنا من الجبل تقبري قلبي
1: أنا شاطرة بالقاف ستي كانت تحكي بالقاف على فكرة دايما بخبركن الله يرحمها أوكي مننطرب ومنسمع شو في بعد الإعلانات شي جديد حلو من نعيمي.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خي. فوتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا.

0: هدي
1: كل يوم خبريه بظهر الخبريه ولا خبريه منيحه
0: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
2: هدي هالحبه من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة تما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
3: خلاص ما بقى تقول الإنترنت عندي بطيء شو رأيك تخلص من هالهم ودق لأسرع وأوفر إنترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع إنرجي بريدج Movie night every night. That counter, بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير, الإنترنت عندك رح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
2: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 76 76 0 76
4: Back to the music Delta FM Lebanon

شو حلو هالكلام، يختصر حب كبير بس بشكل بسيط جدا، وصل المساج آدم بأغنيته الروعة. الله يا آدم على إحساسك، كل ما بسطته بالكلام والتعبير كل ما وصلته أسرع للقلب. طيب معقول أنا كل هالسنين ولا مرة التقيت بآدم أو حاورته؟ ما صار فيه ولا مقابلة؟ معقول؟ رح أبعث لك هيدا الكلام لقلك أنه أنا جاي كتير عبالي ننسق سوا ونتواصل تحت الهواء ويكون عنا انترفيو قريب إن شاء الله من خلال ربيع. بوساتنا لقلك، وما بخبرك قديش الناس حبيت هيدا الأغنية.

0: من غير بكل غنية لآدم رجع بقول بفتكر ما بقى رحب إلا هيدي الغنية آخر وحدة ترجع بتوجع لنا قلبنا من أول وجديد ومننغرم باللي عم بتقدمه مع أساس إنه خلص هيدي آخر مرة رح نحب أغنية لألك نتفاجأ بعد في أحلى. هذا الفنان الحقيقي دايما عنده مفاجآته وتفاصيله
1: مش مهم بدون. صباح الخير مراي والجميع.
0: أهلا
1: عون سلم إيديك. كلمة بيقولوها الناس حسب المناطق بيعبروا فيها عن الحب والشوق والشغف. بغزير أو منطقة كسروان بيقولوا يا عيشتي يا عيشتي أنت سبب حياتي. بالشوف بيقولوا يا سندي.
0: مزبوط.
1: بجنوب بيقولوا يا أباري.
0: صح.
1: بالنسبة للربو إيه أنا بدي ربو لأن الصبح الناس يلي مزاجي ما بعرفه كيف بيكون الناس اللي بيقدموا لي كبية مي على أساس أنا بشرب كبية مي على الريق الصبح مرات بقوم بقول مين قالكم بدي مي يعني أكيد ما حدا رح يتحملني غير الروبو سكتر خيره ما عنده أحساس
0: مرقلش أنه مثل ما أنا يعني بدي أعمل البروغرام على مزاجي هيك

مش متلبكين خايفين وعنا رعب من بعد كورونا يكون في فيروس جديد يرجع يقعدنا ببيوتنا ويروح الناس اللي منحبون ويقضي على البشرية.

0: شو اسمه هانتا هانتا مثل ما أول شيء كنا كورونا نقول ناس تتذكر الكلمة اللي استنسيها بعدين صار عنا شيء اسمه كورونا هاجس تحول هلأ بدنا نحفظ هانتا اسم الله الله يبعده من الطيور والدواجن هيدا بينتقل للإنسان ونعمل ريبورتاج عن الإصابة مع مين بلشت يعني كان الرقم صفر
1: هلا يا ميرو جبت لك المعلومات في فنان بيغني جورج أبي نادر من عنا من المنطقة
0: ايه؟
1: أصحابه كميل الأسمر كتير صار حريقة قوية بالباركنج عندهم وولعوا السيارات وهو صار معه ضيق التنفس أخذوه على مستشفى الكميل الأسمر
0: حرام
1: هلا صار منيح عم بيقول لي
0: الحمد لله
1: سلم على وسلام
0: أكيد نحن صديقنا كميل والرقم عندي موجود بس بركة بأوبيتال بمطرح بعده مزعوج ما حبينا نضايقه بس رح أبعت له فويس نطمن

0: الناس وقمر ليه
1: عم بكتب له انا وعم بحكي ايه
2: بيعبرني رب الله اللي خلق ربنا على الصادق
1: هيدي ضمن الغزل القوي الدسم ايه عم نقول وبتشوفوا كمان انه حسب المناطق واحد بيعبر في كلمة بشوف بيقولوها بس لحظة عم جرب اتذكرها انا نحن كتير عاطفية ونعبر بالويك اند كان عندي عيد خي صغير كريم الشاعر فيه ابعت له معايدة سليم كريم الشاعر ما غيره يعني خيك اللي بحب صوته اكيد من عيد كريم ابوس روحك وقلبك ومعلقك يا ويلي هيدا كله ادهم
3: بليز بليز بليز سوري وبعرف انه ما بتحطوا طلبات بس نعيم بفيقنا على قصص
1: شو تذكرت؟
3: حبي أمر لكل الناس بس من نانسي عجرم وسمعت نغمش
1: عنا إياها؟ آه هلأ منبش عليها يلا ويبليني بقتلي إذا ما أو إذا بحب حدا غيرك

ابعت لكميل فويس تعرف عادي على الهواء بونجور كميل، نحن عم نحكي عنك على الهواء وعرفنا شو صار، فبس كنا حابين نطمن يعني انا اللي عم قولهن على الهواء عم ببعث لك اياهم بنفس الوقت. اذا بتحب بس هيك فويس صغير لنطمن كل اللي بحبوك بليز هوني على رقمي. شفتوا هيك الاشياء العفويه انا بحبها اكثر.

مثل اليوم كتبت له لروني صديقنا كلنا وخينا، على قد ما كنت مهضوم وتملي الدنيا ضحك، على قد ما بكيتنا اليوم، رح نشتاق لك بالإزاعة كلنا ونشتاق لهيستك. أنا اللي كنت أعتبرك مهرجان فرح متنقل، زعلاني منك لأنك سرقته منا بهالغيبة، ولأول مرة بتخون الكلمة وما رح أعرف وضعك، ورح تبطل تكون رفيق العمر والمشاوير الحلوة لأنه عمرك خلص بكير. يوم ذكرى رحيل روني نجيم، ما فينا إلا ونتذكره.

رجعنن هالناس اللي مثل روني جد. بعت لي شي كميل بس تفضل اسمعه تحت الهواء.

0: أول فويس أنا سمعته من كميل التاني، ما بعرف إذا عم بقول لي ميرسي، في حال كان لقلي من قطعة التاني، بس رح سمعكم كميل أسمر.
1: صباح الخير حبيبتي، والله مرقنا بقطوع ولع الجراج عنا، احترقوا كل السيارات ووصل النار عبيتي.
0: يا الله
1: انزربت شي 4 ساعات إذا بدك. يعني شو بدي خبرك، هالدفاع المدني أبطال هالشباب، يعني تخيلي عديها بدي نط من الرابع. مرقت عخير
0: الحمد لله.
1: يلا المهم زمتنا نحنا، طمن الجميع. وحبيبة قلبي أنتي، حبيت انت ومستمعين تبعولك، حبيبة قلبي. ما بعرف عم بحكي شروي غروي يمكن بس على الاكسجين انا.
0: بالعكس سلامة قلبك، نحن بنبوسك كميل لحم
1: بس
0: شعيد.
1: اللي بطلبه لا اذا صارت مع غيري، جهزوا الدفاع المدني ضروري، طالعين بمعدات. شو بدي خبرك، سلم ما في،
0: حرام
1: لاخر تكي حرام، في واحد شال الاكسجين حط لي اياه قشط هو. يلا بتشكركم، عم حبيتكم حبيبة قلبي انت، حبيت تعرفي قد ايه انا وكل المستمعين طمنوا انا بخير وحبيت قلبي
0: الحمد لله. تعرفوا اللي قالوا كميل، هو وتعبان وحاطط الاكسجين عم بيوصل مساج كتير مهم، جهزوا الدفاع المدني مع عداتهم قديمه. يا جماعه قلنا قديم نقول، هو اللي ابطال باللحم الحي عم يشتغلوا، في ناس متطوعه. ما بعرف انه اي دوله، اي يعني برات لبنان لازم يكون في عن جد سند لقلهم بطريقه، يكون في عندهم معدات افضل بكتير، كتر الف خيرهم. الحمد لله على سلامتك كمول، شو بدي اقول لك، اول مره بشوفه زعلان بالحياه كلها. تاني فويس يمكن لقلي، ما بعرف اذا لقيته غلط نعيم نقطعه او خلص منتفق باول فويس ونرجع منعيده بعد شوي لحتى نطمن الكل. كميل أسمر اثنيناتهم مرقوا. أوكي كميل حدا كتير الناس بتحبه، يعني ما حدا بيتمني له الأذى بالعكس. بونجور توني، كنت عم تسمعنا من 5 دقايق أصلا، هلأ بدأ وقت الابليكيشن تتوصل الكلمات. ما قصدي زعلك، بس نحنا مثل اليوم كلنا مننفق الصراحة. صباح فل وياسمين، مش زيك زي كميل أسمر، بس صوته مغير. كمول كمول، أنا بغنجو كميل المهضوم.

0: عيد كريم الشاعر الفنان قصدكم؟ خيو بيسمعنا ولا صديقه ما بعرف.
1: يا حلاوتك
0: سلم لنا عليه كتير
1: حلوين صباحا،
0: صديق من ما بعرف من كم سنة، بحبه كتير لكريم وبحب صوته.

0: احنا عادة كنا سمعون صوت روني مثل هيدا النهار، ما عنا شي بصوته هيك بس لنتذكره. حد يلاقي أسس وتعب وعمل إذاعة وحطنا على السكة الصحيحة، عارف كل واحد وين موهوب. ما فينا نقصر معك روني، ممنوع.
1: برمورة
0: نعم
1: صباح نعيم. يا حشيشة قلبي، لأنه الحشيش مفيد للطحة
0: طبعا،
1: لأغراض طبية بعد.
0: لدواعي طبية.

0: في سكتش مهضوم طلبته من نعيم اللحق نسمعه قبل دعاية 9:30. اوكي
1: هلا صباح كنت نعيم وجميع المستمعين.
0: هلو توني.
1: لا ما لحقتك ميرو، انا هلا اطلع بالسياره.
0: احسن ما زعلك.
1: اكيد هيدا نهار ما بينساك ما بينسى.
0: باك اكيد لا
1: هيدي الذكرى البشعه يلي دمرتنا كنا ما بتنتسى. الله يرحم روني ونفسه بالسما على طول من اولى. شو ما حكينا ما فينا نعبر.
0: فينومين روني
1: اللي انتم عم تعبروا. ورسالته المكفيه معكم. ندير له الله يرحمه، نحن على طول بنذكره. ونحن على طول بنضوي له شمعة كل يوم، وأنا أكيد هو مبسوط، هو بمحل أحسن من هالأرض اللي نحن عليها. وبدي أقول لجانين إن شاء الله يا أختي بتقومي بالسلامة، ما شربي ليش فيكي.
0: سلامتها،
1: قطعتي مرتين بمرحلة كتير صعبة وقمتي منها، وإن شاء الله هالمرة بتقدر ترجع تقومي وتوقفي على إجريك. نحن منحبي كتير والله يشفيكي يا رب. ميرو انا بوسكن وانا معكم على السما.
0: بدنا نقدم لها ترتيله لجانين. فيك تبعت لي فويس تحت الهواء شو اللي صاير بالضبط بليز؟ وكلنا بنترحم مع روني دائما.

0: بآخرتكم رفيقكم يكون روبو يعني شغل البيت يشيل عنكم يونسكم يحكي معكم يتبرمج بطريقة أنه يفيدكم بقصص صغيرة وبتفاصيل الحياة. أعطوني رأيكم بهذا الموضوع. وفي عبارات كتير منقولة بتدل عن عطف كبير نحن كلبنانية. سمولنا شو بتقولوا؟ خبرونا بالأحرى. ايه عم بسمعك.
1: صباح الخير ملاي.
0: صباح النور
1: ملاي. أول شيء الحمد لله على سلامته كمان. وبالنسبة للدفاع المدني
0: إيه؟
1: شو في كنا أطفال وعلى عمري 44 سنة وبعضهم بيقولوا الدفاع المدني جهزوه وما عنده معدات
0: وما عملوا شيء
1: وما حدا عم يرد
0: أبدا.
1: الأفضل نشوف التلفزيونات يطلعوا يعملوا برنامج تبرع للدفاع المدني لنجيب له معدات لأنه غير هيك ينسي ما حدا حيرد يعني.
0: صحيح.
1: وحيضلوا الدفاع المدني حالتهم بالوال.
0: حرام.
1: لازم نعمل شيء للتبرعات للدفاع المدني مثل ما بيعملوا شيء للمرضى على التلفزيونات.
0: صحيح.
1: على التلفزيونات نعمل هيك شيء للدفاع المدني
0: على الصعيد دول بدنا
1: وإلا حيضلوا طول عمرنا
0: دعم أكيد.
1: هذا بالنسبة للدفاع المدني مع أنه من موضوعك. بالنسبة للروبوتات اللي عم نزرها من منظر منيح هي كتير خطرة فوق ما تتخيلوا. هلا عم اشتغل على روبوتات انه الروبوت بده تصير حامل واكيد كله بيزبط يعني هذا بحطه شيء بقلب شيء يعني منه هي اكيد منه مره ومنه هذا بس بتزبط ما في شيء ما بيزبط بهذه الامور يعني حتصير المره تستغني عن الرجال والرجال يستغني عن المره
0: تفضلوا
1: وحنوصل لهذه المرحله حنوصل
0: قال ربنا
1: مرة
0: شو ما عمل قليل فينا
1: يمكن بامريكا صار في غرام بينه وبين الروبوت يعني حبته وعشقته. عندنا مشكلة كبيرة وشيلك من شق الديني كمان من هذه الناحية.
0: صحيح.
1: فينا نستعملها بشيء منيح بس ما بفضل يكون مثل شكل بني آدم.
0: أكيد. أنا بشكرك. يلا استراحة.
2: مين اللي بده يغني؟
3: النظام.
2: حضرتك لمين بتغني يا مدام؟
3: ما بتغني لحدا بس ليلي.
2: طيب ممكن تسمعينا شي مدام؟
3: وجه الحديث إلي إزي بتريد.
2: طيب ممكن المدام تسمعنا شي؟
3: راح خليها تغني لك. سمعي شي رجيبة.
2: رجيبة.

0: آه يا مدام،
1: مين قالها؟ مين قالها؟
2: مين قالها بالشباب؟
1: مين قالها يا مدام؟
2: خيال قالها بصراحة. ايه يا حسين راح
1: ولا مين قالها؟
0: سلاح
1: ولا لفوق؟ لفوق
0: دخيلك يا خي، دخيلك ارحمنا.
1: انت اللي بحيت اخذ يا الناس
0: بامرك والله.
1: حط عليك ما بيعجبوني ابدا.
0: رضاك
2: وخصوصا يا معلم نخلي اذا ما كانوا مطرحه.
1: مشي دمك.
3: شو يعني؟
1: شو يعني؟ فكرك تغني بعد ما بلشتوا بلشوا يتغلطوا. فكرك تبليل ها؟ مشي دمك. نجمان؟
4: شو
1: جامد؟ اذا يكون لفوق لفوق لفوق.
2: يا ويلي من الليلة يا معلم نخلي كنتنا.
0: عشو خايف؟ ليش فكرك من مساحة بسلاح قواص؟
1: للفوق!
2: ليه تم كله تحت؟
0: شو مين بعد فيه؟ سمعونا، لبش ليهم بالاول، لبش ليهم
2: يا
0: خي، لبش ليهم. شو خسرانين؟ هيدا التاني مش عاجبني شكله كتير، نبشوا منيح. ايه هيدا
5: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
6: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان؟ مع انرجي بريدج موفي نايت افري نايت، ذا كاونتر بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
7: قال من وين بيجي ستريس؟
8: بلشنا؟ هدي.
7: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
8: طيب هدي.
7: مصرياتك بالبنك إلك، بس هني مش معك.
8: أنا معك. هدي
7: يا خيف. وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتى وفوق طاقة شمسية.
8: شمسنا هدي.
7: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
8: معي خبر. هدي
7: يا خيي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
9: هدي هالحبة من ستريس فري. وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم، بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري، حبة تما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات من لبنان لكل العالم. وهلأ مع صوت وصورة، تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
10: Delta FM Lebanon. إن شاء الله بيضلوا يسمعوا هالإذاعة، وإن شاء الله بنضل على مستوى اللي بيفكروا فيه واللي بيحبوه. إن شاء الله نقدر نخفف عنهم، لأنه المشاكل بالحياة كتير نحن بنحاول نزرع لهم البسمة والغنية الحلوة والكلمة، وهذا اللي فينا نعمله.
9: من آمن بي وإن مات فسيحيا. الم

يعني أقل شيء بهيك نهار نتذكروني نترحم عليه ونصلي له وندعي له يكون بمحل أحلى. تعلمنا منه كتير إشياء، فأخلي الإيمان أنه نقول له الله يرحمك على الهوى، هو اللي أسس وتعب. ويعني تعرفوا من روني قد ما لكم تعلمنا إشياء بالحياة، كان مدرسة. فبس بقول الإشياء أنا وعم بضحك لأنه هالقد كان مريح، واللي بيعرفوا بيعرفوا عن مين عم بحكي. مكملين صبحيتنا لليوم 11 أيار طلبته أمر لكل الناس بصوت نانسي صح؟

0: بونجور وليد، رح اعتبر الفويس للهوى. وليد عم يسمعنا بالكويت، وعد كون صرت بلبنان.
1: ما يغيبش عني سوالي لحبيبي بدري تالي، ما يغيبش عني سوالي مخلوق.
0: ميرو انا خطيبتي حلبية، بتقلي دخيل الكبد، حماتي بتقلي يقبرني المعلق. لغة اللحامين صرتوا. الكبد والقصبة والهبرة والنية والإخبار وطحال كملون.
2: بونجور.
0: بونجور
2: نعيم،
0: بونجورك،
2: كيف الكل؟
0: بسلموا
2: والله مسيو، استقني لكم. حبينا نصبح عليكم ونقلكم نهار سعيد يا رب.
0: مع زقزقة العصافير عندك؟ لا لا، عمل جنينة قاعد بطبيعة، بتقولوا هيدي طبيعة لبنان، ورد وخضار وشو بدي خبركن. بس نحن اشتقنا لك هون.
3: صباح الخير يا رب.
0: صباح النور.
3: اروح نفدي ويا عين.
0: ما فهمت صراحة.
3: اروح نفدي ويا عين.
0: برضو ما فهمنا. بعتلنا غير فويس بليز.
2: بونجور ميرو، كيفكم؟
0: بونجور.
2: أنا بشوف مرت الصبح بقلها يقبرني صبيحك، هيك بتغزل فيها
0: عشان يكونوا من القلب. بس
4: تداويني
0: زينة قاعدة عقلي.
4: طمنت قلب.
0: بونجور ناجي صديقنا.
4: وسنيني وصفوني.
0: لا، ودايما نحن بتعابيرنا ومصطلحاتنا بدنا نعبر بطريقة يكون فيها زعرنة تيوصل المساج، إذا حتى بتحبوه أو إذا عم تغنجوا ببي صغير.
4: وسنيني وسنيني
0: غريبين نحن ما أهضمنا.
5: عيدك يلا أنت العيد، بتنور فرحة كبيرة وبيتمنوا لك بالعيد تعيش ميت سنة.
0: الغلط الكلام.
5: قبل ميت سنة.
0: مرسي مرسي، كلك زوق
5: وضلك بصحتك. مرأي بعتذر انه مأخر شوي.
0: لا ولا يهمك، كلك زوق. نحن خلص عيتوني ما في الكفاية وخجلتوني يوم الجمعة صراحة. مرسي.

0: الله يا نعيم شو مزوي. الله يا
1: طبعا صباح. اكيد وصباحك. امبارح بفتكر ما ضل حدا بالبيت، كل الناس نزلت على البحر. 99% من اللبنانيه كانوا امبارح على البحور وعلى هشطوط عم يتشمسوا.
2: اي صباح الخير.
1: صباح
2: الله
1: النور.
2: يشفي لك كميل وامه بالسلامه.
1: ثانك يو.
2: بس هذا كوكو قد ما دعا عليه قد ما صار عامل في مقالب ربح اللوتو ربح الكازينو.
1: ايه.
2: دعا عليه كوكو.
1: لا حرام، هني أصدقاء كتير وأصحاب كتير كتير بحبوا بعضهم، وفي معزة بكون عتلين همه. علي جفار اشتقنا لك، والفويس صار عند نعيم، يلا رح نسمعك.
3: بونجور بونجور، أنا ما معي خبر هلا بالصدفة، عرفت انه كان عيدك نهار الجمعه،
1: هو السبت فعليا
3: قبل 100 سنه. يا رب
1: علي
3: من النجاح والصحه.
1: ثانك يو.
3: والجمال.
1: ميرسي يا مزوي.
3: اي لاف يو ميرو.
1: مور لاف يو مور. علي كلك زور. اي والله عملوا لي هيصه وهيصه الجمعه من 8 ل 11 الا وكيلك، فمشان هيك اتفقنا قلت لهم خلص بزياده هالقد مشكورين يا جماعه.

شو بحب الناس اللي بتفهم على الطاير. يعني في ناس بتفهم على بعضها بلغة العيون بالإشارة مرات من دون ما يحكوا. همسة، نظرة، شو بعرفني، موقف زغطور، بتحسوا انه خلاص فهموا على بعضهم ومش الحال. وفي ناس حتى بالحكي ما بتفهم. على مستديرة العدلية عجقة وعلى كل الطرقات المؤدية لألم.

0: شو اللي حكينا قبل الاستراحة؟ حكي كتير شيء مهم وخطر بنفس الوقت عن الروبو يلي ممكن يكون بديل عن الإنسان بأنه يجيب أولاد، بأنه اتنين يتجوزوا بعدهم، يعني عم تستغنوا على الإنسان وعم تدوروا شوي شوي، وهيك عم نتخطى إرادة ربنا. ربنا لازم يكون مثل ما هو أراد ومثل ما خلقنا نكمل. هل قدي بدنا نبدل الأشياء؟ يعني حتى ربنا بدنا نتحدى السلام على اسمه. هون الخطورة بالموضوع.
1: صباح الخير. صباح الخير.
0: أهلا.
1: صباحك أحلى صباح.
0: شكرا.
1: أنا طالع بعلبك وهلأ طول الطريق أنتوا معي، وبدي قلك بعلبك بدي أتسلم عليك على وصلي.
0: يا الله
1: طول لي عمرك.
0: هلأ منهديك يا قلبي، لا تتعب قلبك يا ويلي، شو بحبه ما بخبرك. مهضوم مكروع بكزر بالإسكندرية وشوارعها، وأكل البوزة، وقف تأمر لبسيني ما بعرف شو كان بها، كأني قريت هيك شي خبر، تصور مع الشباب وأخذ كذا سيلفي.

هيدا بالحلبة محمد من ألمانيا. طب قلنا لأنه هيدا الكلمة ما فهمتها قبل أبوس والشك. الجنق شو يعني؟ إذا بتبعت لنا فويس بس بهول كلمتين

0: بونجور
1: بونجور
0: بونجور ميرو حبيبة قلبة لإيمانو.
1: مرسي.
0: كيفك؟
1: تمام.
0: أنا حبيت صبح عليك وقلك نهارك سعيد وأسبوع حلو. آمين يا رب والله يهدي بالنا
1: إن شاء الله.
0: ولبنان أحلى بلد بالعالم إن شاء
1: طبعا.
0: الله بيرجع صغ سليم يا رب
1: إن شاء الله. مرسي
0: بونجور. غني حبيبي إلك
1: ولا نعيم.

بتصور الأخ أصطفين بعد بده عجيبة واحدة، فهيدا ابتهال من أجل رفع الطوباوي لحالة القداسة على مذابح الكنيسة. صلاتنا كرمال تنعمل هيدا العجيبة ليكون لكنيستنا بلبنان والعالم شفيعة جديد بالسماء، كعربون شهادة رهبانية هون على الأرض بتدفعنا كلنا للسعي إلى الكمال.

0: ميرو،
1: نعم.
0: صباحو
1: صباحو
0: عراية الزعيم عادل إمام.
1: ايه؟
0: يخبرني لغليغو.
1: ايه نحنا كتير منعبر، يعني إذا حبيتوا إذا بدكن تدللوا شو بعرفني تتغزلوا كتير بتعبروا حلو. لا والغزل بيختلف حسب المناطق مرات.

0: تعرف أنا دايما بعتلهمكم من سنين نحنا ونصرخ على هالهوى وندعي الكل يقولوا لازم تشوفوا شو مطالب الدفاع المدني كيف تحسنوا لهم وضعهم حرام. ويوم اللي احترق لبنان مين كان عنا إلا هدول الشباب على الأرض وبكل شي بيصير وبكل المصايب هن الموجودين، فلازم ينعمل شي.
1: مش كل ما تسمع خبر يعني صحيح. تأكد قبل من صحته ولولا انتشر، وما تتسرع إذا مش متأكد منيح. السرعة بتقتل بالسواقة وبالخبر.
0: حلو. إذا مستعجلين سوقوا عمهلكن، مش تسوقوا بسرعة، إذا سقتوا بسرعة ما رح توصلوا.

تعرف تذكرت غنية لجوزيف نصيف غنوة ب وادي شمسين بالآخر حلوة هيك عن لبنان نسيت عنوانها حاليا. نحب نخصص بلدنا بأغاني من وقت للتاني.

0: ميراي أنا خالص ضد الروبوت. نحن بالنتيجة بشر بحاجة لحب وحنية وعاطفة. إنه الروبوت ما عنده يهون هو لي ولا سمح الله حسينا بشي طاري ما حيخدنا الروبوت على المستشفى
1: أكيد
0: بونجوني
1: يعني مثل قلتون يسعد صباحك.

0: صباح الخير ميراي،
1: صباح النور
0: جميع المستمعين والناعين.
1: اهلا.
0: بمناسبه الغزل والصباحيات الحلوه،
1: اوكي،
0: بحب غنيه صباح كلمه بشوفك، كمان فيها غزل
1: كلمه بتحلى.
0: بالنسبه للغزل انا يعني عادي صباح الخير صباح النور، بس مرتي بتحب انه صباحها بوردي، هيك معوده.
1: والله حلو
0: رومانسي تمام.
1: يا رومانتيك.
0: بالنسبه للروبو، لا انا ما بحب،
1: ما بتفضل رفقته.
0: انا بحب التكنولوجيا، بس انه بحب انسان، يعني انسان يكون حدي، انا حده، يعني نتعكس على بعضنا بكبرتنا افضل، ويكونوا مثلا هيك اولادي حوالي، احفادي،
1: ان شاء الله يكون دائما محاط بالناس اللي بتحب.
0: هلا سمعت شادي عم بقول انه بيصبح مرته، بقال لها تقبريني وما بعرف شو، هذا حكي مش صحيح ابدا نهائيا،
1: يصطفل
0: ولا ابدا
1: يصطفل، ما خصنا حتى
2: بتجيب اولاد اختك
1: تيرارم. استراحه ونتابع.

0: فوقوني يا خالي فوقوني. أوف.
1: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العريكي وكل ساحة وسيف بيمسح الأعداء بحده مثل ما بتمسح الأرض المساحة.
0: طوف طوف طوف رماني الدهر بالمثلك رماني وفوارس راكحة تصحي حصاني. انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعة ثماني.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للمطار وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 76 76 0 76
0: Back to the music Delta FM Lebanon
3: من آمن بي وإن مات فسيحيا

0: عندما في الليل أنت دائما
1: عم نتذكروني نحنا، لأنه مثل اليوم فلب الجسد مثل ما منعبر عن الناس يلي بيروحوا بيغيبوا بيرحلوا، بس نتيجة الموت حق علينا. الله يرحمك روني، رجع على مستديرة العدلية وكل الطرقات المؤدية لها. وشو كنت عم بحكي من شوي؟ خوفتكم من الفيروس يلي رح يفتك بالعالم أو هيك متخوفين. وزير الصحة الفرنسي أعلن عن تسجيل أول إصابة بفيروس هانتا بفرنسا. هي هيك بتبلش. كنا نقول شو جايب الصين على لبنان، أوف وين الصين وين نحنا. أول ما بلشت كورونا العالم مفتوح على بعضه،

0: عندي لك معلومة.
1: شو أولكم إحساسكم بيقول المواضيع رح تتطور للأسوأ بهيدا الفيروس ولا تعلمنا من كورونا صار فينا نضبط الوضع أكتر؟ ما حدا بيعرف شي أصلا لهلأ بكورونا، كل واحد طبب على ذوقه وحكم على ذوقه، في إشياء اتفقوا عليها وإشياء لهلأ ضليت فلو.

قالت له بابي أنا طالع الليلة مع صديقتي رح أتأخر. إيه ما ينشغل بالك. قال طيب حياتي خدي 200 دولار من جيبة البنطلون. قلت له شكلك عم تمزح. قال لا يعني بخليكي تمزحي وحدك. اللي هو كتير صدق وين رايحه.

0: صباح ميرو،
1: صباحو،
0: شو أخبارك؟ إن شاء الله يوم تفائل وخير لكل لبنان. من غنيت غابت شمس الحق لسوريا بطرس
1: ما
0: لصالحها.
1: عنا طلب أغاني صراحة، بس إنه مرات هيك في ناس بيطلع بالها شو غنية لزمان ما سمعتها. طيب بدي أقولكم إنه الشراء تياب جديدة كل أسبوع بيساعد النساء على الشعور بسعادة أكبر وتقليل التوتر. ليش بقولوا بيطلع الأدرينالين بس تشتروا إشياء بتحبوها، خاصة عند الستات لأنه بيحبوا الشوبينج، بتكون ترادوها قولوا لها هيدي 500 دولار روح اشتري شيء هيك تحبيه، 500 أقل أكتر. أنه عم بعطي مثل
2: نزعل لكن ما بنحتاج كلمي فيك راضينا فينا نحب وما فينا.
1: بعلمكن وحدة بتكون ما قلها جليدة تمشي أو تتحرك وتقوم من أرضها بس تعمل شوبينج، أكتر شيء بتكون نشيطة بهيدا الوقت، بتستعيد نشاطها وحيويتها.
2: نحب وما فينا
1: أهدم حدا محامية برا قال ما بحق للزوجة إنه تمنع زوجها يتجوز عليها لأنه هيدا بيناتهم منه عقد ملكية أبدية، اسمه عقد زواج. يا ويلي شو حبوك رجال وشو انبسطوا منك، شو بدكم نطرح أي موضوع، المحامية ولا المدام اللي بتعمل شوبينج وبتتنشط؟ بتخبرونا عن نسوانكم بليز.
3: ايه بونجور ميراي.
1: بونجور.
3: اكيد الواحد باخرته هيك بيحمل تقلي بيستقل يطلب اشياء من قريبين ومن اولاده حتى من مكان.
1: صح.
3: فيمكن الربوب هيك محل بيساعد
1: بيقوم بالواجب،
3: بيصير الواحد عنده ريحة اكتر اذا ربوب يخدمه، بس اكيد ما بيحل محل الانسان يسير ويحكي يطلع عليه اكيد.
1: أوكي.
3: بس للخدمات العادية يعني وجوده مهم.
2: خليكي أحلى شريكي وجمالك يا بارنا.

0: جمال. فشوفوا لي أي موضوع بدكم، لأنه فويس واحد بليز وموضوع واحد نطرحه معكم. شو اللي عجبكم انه محامية دافع عن رجال بيقدروا يتجوزوا مرة تانية وتالتة ورابعة؟ لانه هيدا منه عقد ملكية، اسمه عقد زواج.
1: صباحك يا مراي.
0: بنسمع بالاول
1: اخ يا مراي، شو بدي قلك؟
0: عشو الاخ
1: بيكون عندها متعة هي وعم تصرف مصاري؟
0: طبعا. او هيدا الموضوع انه بس تعمل شوبينج على المرأة دي بتعبر هيك عن ديش مبسوطة بتكون؟
2: حليت بعيون الكل لما شافوكي معي.
0: كل أسبوع إذا بتشتري تياب جديدة هيدا بساعدة على الشعور بالسعادة وبتقليل التوتر. وعطول بتقلكن هيدا قالتها فادية الشريقة دخلكن. يعني مهم فادية عايدي مش عارفة بأي كاركتير عندها تياب الدنيا وبس بدها تظهر ما عندي شيء ألبس.
2: عتسري ساعتها من الجميع.
0: هلو وسيم صديقنا وسيم دبوق على السما، رجلش الدلتا عطول ولا بس اليوم؟ انا مقصرة وما قلت لك الحمد لله على السلامة. والله تعرف الفترة اللي عم نقطع فيها عم تخلينا كتير ننسى، مش الناس اللي منحبهم بس ننسى واجباتنا، ننسى نكون مزوقين مرات. عن جد سوري، مهم تكون بخير وعائلتك كمان وما صار شي عليكن. بالنسبة لكميل أسمر صار كذا حدا سألني شو بي صاير عندهم حريق وهلأ طمنا عنه. كتير مهم نرجع نسمع الفويس لأنه هو ودى مساج كرمال الدفاع المدني، بس صار أحلى على الأكسجين أكيد. ببعت لك الفويس برجع.
2: من بوط الضحك الصفرة ما بدي ولا بوطة، لا مزبوطة بحقك
0: ولا بحقك مزبوطة. رح ابعت لك اياهن.

0: ايه صباح الخير حبيبتي.
1: هيدا كميل.
0: والله مرقنا بقطوع ولع الجراج عنا احترقوا كل السيارات وصل النار على بيتي. انزربت شي 4 ساعات اذا بدك، يعني شو بدي خبرك، هالدفاع المدني ابطال هالشباب، يعني تخيلي عاديه بدي نط من الرابع. مرقت على خير. يلا المهم زمتنا نحن
1: الحمد لله على سلامتك.
0: طمن الجميع وحبيبه قلبي انت، حبك انت والمستمعين تبعولك حبيبتي.
1: سلم عليك.
0: ما بعرف عم بحكي شروي غير
1: لا
0: على الاكسجين،
1: عم صحح له كل شوي.
0: بس اللي بطلبه لا اذا صارت مع غيري يجهزوا الدفاع المدني ضروري، طالعين بمعدات شو بدي خبرك، سلم ما في لاخر تكي. حرام في واحد شال الاكسجين حط لي اياه قشط هو.
1: حرام ما بيقدر ما يمسح كمان.
0: يلا بتشكركم. عم حبيتكم حبيبه قلبي انت، حبيت تعرفي قد ايه انا وكل المستمعين طمنوا انا بخير
1: وحبيت
0: قلبي.
1: شفتوا الانسان حتى هو موجوع وبازمه وحاطط اكسجين بده يضحك اللي حوله، ما يخبر الخبريه بطريقه يأسهم. هيدا كميل اسمر.

0: صباح
1: صباحو نعيم،
0: اهلا.
1: كيف كنا؟ منيح مرايه،
0: تمام.
1: بدي عزبك بس تبعتي لي رقم المحاميه او بتدليني باي بلد اروح لعندها. دخيل الله
0: ما
1: دخيل
0: رح
1: الله
0: حدد
1: يخبرني
0: لكم،
1: صباحا على المحاميه.
0: خبرني صباح، شفتوا الشغله اللي بتناسبكم؟ ما عرفت اي بلد تحديدا، بس انه برات لبنان. بس يعمل الدعايه لحالها كتير ذكيه.

0: الله دايما منشوفها الدنيا حلوة لأنه هي حلوة بالآخر رغم كل المصاعب والمشاكل.
1: صباحو.

هلا قايلين انه وائل جسار قال هيدا الكلام، بس هني محبي وائل جسار كتبوها. ناس بتدخل حياتك بتعلمك معنى الفرح، ناس بتجرك بتعلمك معنى الحذر، ناس بتبعد من غير سبب بتعلمك انه الحياه ما بتتوقف على حدا. بالنهايه كل الناس بتعلمك درس، والايام بتعلمك تختار مين بيستحق يبقى.

0: جديد تيارا شطارة من لبنان لكل العالم. وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.

بتعرفوا لهلا بس خبرتونا حدا قال لنا انه جاي اخذ منخفض سليم بفتكر اخر منخفض جوي بهاليومين ثلاثه بس ما في شيء رسمي قال انه راجع الشتاء والله عم بتطلع مش موثقه الخبريه

بدنا مع بداية موسم الصيف وبلش يعني كل العالم تروح بلشت تروح على البحور. لو سمحتوا بليز نبهوا من انه واحد لو بيعرف يسبح ما يخاطر بحياته، لانه السنة الماضية كان في كوارث على شطوط لبنان. قد ما كترت اعداد الناس الغرقت شكل مخيف. ما بدنا مصايب دخيلكن.

0: 네, 오,
1: 브로, 브로, 브로, 브로. 그라티스미레.
2: 오, فهمت. كتبلنا عيم اللي عم بعيدوك باللغة السويدية. أو شيراز شو حلو حبيت. ميرسي يا مزوقين. Thank you. شو لازم قلكم ميرسي بالسويدي؟ صعب اللغة. وين رورو ابن خالتي يترجم لي كلمة كلمة إنه ما happy birthday to you. ولا حكيوا أكتر. ما بشيل جسار أبدا. دولي محبي والجسار كتبوا هالكلام الحلو وكأنه هو عم بيقوله، إنه عم يحكي شيء عن الحياة بس.

0: طيب رح نقول انه طقس قليل الغيوم والحراره فوق معدلاتها جبلا وداخلا. طقس ربيعي مستقر دافي نسبيا عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط. كم يوم ما في ابدا شتاء، ارتفاع بدرجات الحراره خاصه فوق الجبال ورح تتخطى معدلات الموسميه، يعني الحرارة بين 18 و27 هيدا ببيروت، بين 15 و25 بطرابلس، بين 13 و27 بزحلة. اليوم بعد الظهر يتحول إلى غائم جزئيا وضباب فوق الجبال المتوسطة الارتفاع. عندكم الخميس وبكرة وبعد بكرة كله ما في شتاء. من وين جايبين المعلومات؟
1: لو ما حبينا عيونك، لو ما حبينا عيونك لتعذبنا ولادي.
0: تاكسا ميكات ميكات ميخات، كيف بدي اقولها؟ تاكسا ميكات يعني ميرسي. محمد قولها مره بس انت، لا انا عيدها وراك. تاكساميكات تاكساميكات مظبوط؟ لا أنا بحكي سويدي بالبول. يا الله قديش بروح وبجي على قبرص لكم. عندكم باراكالو
1: وأنا بالحب،
0: غير الكاليميرا والكاليسبيرا وإفخاريستو، والمهمة لحظة نسيتها، ساقابو

ساجا بوبولي يمكن كمان انه شيء تأكيد على المؤكد. اللي بيعرف يوناني اوه لغتهم شو حلوة كتير موسيقتهم حلوة. الله نعيم جاي اطلبها منك اليوم. قلت كل شوي بذكره بغنية وانا بكون ناسي عنوانها بصير حرق صور.

0: اختاروا التوبيك المهضومة لتجاوبونا بين الستات اللي بيشتروا تياب كل جمعة لحتى يحسوا بسعادة ويقل عندهم التوتر، أو المحامية اللي قالت بيقدر يتجوز الرجال مرتين وثلاثة وأربعة لأنه هيدا منو عقد ملكية، هيدا عقد زواج بس عطتكن من إيدكن زيادة.
1: ايه ميراي بونجور، نهارك سعيد.
0: انت كمان
1: ان شاء الله تعجبك هالصورة.
0: هيك لنشوف. شوفك
1: بخير، من الله راد.
0: من الله راد، ميرسي.
2: صباحك خير يا ميراي. تاكسو ميك.
0: فرقتي كتير. هيك لنشوف كيف كتبتها.
2: تاكسو ميك.
0: تاتشي ميك. تاتشي ميك. مزبوط.
2: تاكسو ميك.
0: العلق عليك نعيم سكوت. ما عرفت انت.
2: واحلى
0: واحلى. بس حدا يقول لنا شيء حلو وخليها نعيم. قلت تاتشي ميك. لك انا غير شيء كليا قلتها. الفرنساوي قريتها. تاتشي ميك. لولو عم تضحك وانتو كمان اكيد.

0: دخلكم الشوبينج بس بيسعد المرأة وبيعلي لها الأدرينالين، إنه في رجال إذا عملوا شوبينج كتير بينبسطوا، بيتغير المود، بتحلى النفسية.
1: بونجور ميلاي.
0: بونجور.
1: يعني كل العالم بتقول صباح الخير.
0: إيه.
1: وأنا بقول أنت الخير كل صباح.
0: تاتش ميكي. عجبتني. هلا اليوم حفظتها بكره بنسيها. وخصوصي
2: المغرورين تاتش ميكي.
0: بالسويد شوفوا كل حدا يقول لنا ثانك يو باللغه بس مثل ما بعت لنا من دون البونجور والبونسوار والاخبار لحتى نستعملهم. اوكي يلا ابعثوا لنا
2: تاكسنيكي
0: مثل تاكسنيكي باللغات التانية مثل إفخاريستو مثلا. تنجم معهم لبكرة ويمكن يرفقونا كل الأيام الجاية.
3: مستف تاكسوميكي
0: انا لفظتيها غير شي. هلا ضيعتونا. خلينا على اول وحده اهيا. طيب اعطونا لغه تانية بليز غير السويدي.

0: اميره هلا اتواصلت دغري مباشر مع بنت خالتي بالسويد.
1: ايه
0: تاك يعني مرسي جود مورجو بونجور كيفكم.
1: بكندا عم يفشلوا بانهم يعالجوا اللي بيدمنوا اللي عندهم ادمان. فانتبهوا عوريتكم اذا عم تسمعونا بكندا يا جماعه.
2: اشوفك كيف جيت يا عليا واستنيت جيت وبنايا.
1: عم بيقولوا الحل الحقيقي رغم تكلفته العالية وصعوبته يكمن بالاستثمار بمراكز علاج وتأهيل متخصصة تكون بدل الاستمرار بسياسات بيعتبروها علاج مؤقت. الله يحمي الشباب والصبايا وين من وجدوا حتى الأطفال.
3: بالروسي سباسيبا يعني شكرا.
1: سباسيبا. ايه سباسيبا.

0: هلا بس هديك هيك ميوزيكال عجبتني. ما بيمنع كملوا لنا. عامل غنية جديدة حلوة.
1: تاودي تاودي بالسرياني.
2: تعال بحلفك كل مين مقارب لو كنت انت في مكاني عمر ما كنت اكسبك.
3: اوشي
0: اي لغة اوشي هيدي سباسي با قالنا بالروسي اوشي اوشي ميرسي.
4: وتبلش تتغزل فيي لا تقرب لا تجرب لا تعيد وتزيد علي.
3: بالالماني دانكو شون
0: دانكو شون. شو عندهم مثل الاتراك؟ دانكو شون. يلا كملولنا.

قال مين بيشاركني الرأي؟ أنجح علاقات ثنائية بتاريخ البشرية هي الجبنة والبطيخ، الزعتر والزيت، البطاطا المقلية والكاتشب. أنا بحب البطاطا مثل ما هي، أطعمتها مع شوية ملح وتحرقش هيك وسخنة يا ويلي. دماغك انسى، فك عيش وحط حضنك جوا نيش. الدنيا أصلا ما تساويش، هتاخد الدنيا دي لو برد خد لحاف وكل حياتك. أي برد دخيلكم؟ خلص البرد والشتاء. لو بدنا نحكي عن الشوب الصيفية، صيف صيف ثلاث ارباع العالم برونزي وسودا، هن صدقوا السنة تحمصوا مبارح. فشوا خلع

0: خليك لذيذ.
1: بيرو مرامك سلامات. التقالو الفلبيني.
2: جراسيا
1: الإيطالي.
2: ايه هيدي كتير هينة بس أول وحدة صعبة. بالفلبيني. من
3: الساحل للسخنة. أريغاتو. هيدي مرسي بالياباني.
2: سخنة.

0: قال القاضي عم يسألوا ليش قتلت مرتك للمحشش؟ قال له كل يوم بتعمل لي سميت بدان، اليوم رجعت معصب كتير قتلتها. قال له بدل ما تقتلها بعتها عند أهلها. قال له ما أنا هيك عملت. قال له بس أنت قتلتها. قال له إيه، ما هي أهلها متوفين من زمان. قال القاضي من وقت قدم استقالته وجي بيك أب وعم بتجر بالخضرة.
1: وشكله حظي
0: قال له شي بيعملوا غط النظر.

0: darum.
1: Dankeschön, Dankeschön.
2: Dankeschön.
1: Bel-en, bel-echer. Dankeschön.
2: Dankeschön, Dankeschön. سجلنا إياها فويس وحده نعتمدها هي وأول وحدة نسيتها فكرة
3: باري لويس ميرو
2: باري يعني لويس.
3: بونجور ايه؟ بالأرمني
2: مزبوط.
3: وشينو راقالم مرسي بالأرمني
2: شينو راقالم لازم نعرفها لأنه نحن بلبنان عنا كتير أصدقاء أرمن الحلو أنه من بيعرفوا لبنان كتير منيح لو مكسر بيحكوا بشكل مهضوم وفي منه لا بيحكوا منيح أحلى منا نحن ما تعلمنا اللغة ليه داخلكن واجبر خاطرة بس نعرف باري لويس مش بزاس وكم كلمة وشينور هافور نور داري بعد بعرف كم كلمة روقوا هلا بتذكرون طيب بتوافقوا المحامية اللي قالت الرجال بحق له يتجوز 2 و3 و4 لأنه هيدا عقد منه ملكية عقد زواج فقط لغير
4: ميرو صباح الخير بدي اعمل مداخلة ثانية
2: تفضل
4: سيدة زحلة بتسلم عليكي كمان هلا مرقنا بزحلة بتسلم عليكي ولو صار على بعلبك بنسلم كمان ببعلبك
2: الله الله
5: بيبيات مرحبا روسي
2: بالروسي
5: بيبيات
6: Gracias. Merci بالإسباني
2: صحيح بعرفها وانبسط لما تكون الكلمة بعرفها
7: كاماس ميدا هديس شكرا بالكوري كاماس ميدا
2: والله عم نحكي كل اللغات اليوم كوري فلبيني سويدي يوناني أرماني الله الله الله 10:03 صارت الاستراحة هلأ يلا

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف. وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للمطار وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي. هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
4: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان؟ مع انرجي بريدج موفي نايت افري نايت ذا كاونتر بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: عطور الشتاء يا جماعة غير عطور الصيف. البارفان الخفيفة بالصيف مفضلة، الأشياء القوية والعطور العربية للشتاء. هلأ أنا عم بعطي رأيي، أنه عم خبركن شو بعتمد وشو حلو واحد يترك عطر ورا حلو ويفل وتضل ريحة البارفان، أو تعرفوا وصل من خلال ريحة البارفان.
1: يعني ميرسي كتير
0: على
1: يعني ميرسي كتير
0: عن الكلمة شو بتعني. اوكي اوكي

قال لي بدر بس نطقتيها فكرت عطس على الهواء. هيك بيانات انتحل صفة أمنية رفيعة وتناول أشهل ولائم. العراقي بيشتغل دليفري بمحل عصير ببيروت، لبس بدلة ضابط عراقي برتبة عقيد وانتحل صفة أمنية رفيعة بالسفارة العراقية، وعمل علاقات واسعة مع بعض الأجهزة وعدد من السياسيين يلي كانوا يعملوا له استقبالات وولائم، تعرفوا بعدين مين بيكون وألقي القبض عليه. حدا بعت لي، مش أنا قريتها، أبو أحمد، أوكي؟ لأنه أنا شوي دقيقة بالأخبار. أبو أحمد أنت وين قريتها؟ بعت لي. كتير ناس بتنتحل صفة معينة لتتبغدد، وفي عدة أسباب بالآخر.

0: أنا ما تتجوز مرة كتير ضعيفة، إذا عصبت عليها بتروح بتشتكي لأهلها، فبيجوا إخواتها بيضربوك. خد مرة قوية بتضربك أنت وبالبيت، وقعدوا معزز مكرم، لا من شاف ولا من دري. هيدا عسيرة النسوان اللي بتخبط رجالها واللي موجودة. مقطوشة وصلت. شو هي؟ شو هي؟ شلن؟ شلن؟ شي هيك؟ بعيدة عن مهلك إذا بدك.
1: مرحبا طرابلس.
0: انتو ليش كيف بتحكي؟ قالوا عودي. مدري كيف تحكوا انتو أهالي بيروت؟ قالوا شنو كيف تحكوا؟ قالوا عودي.

0: ايه مهضومي ادهم بس رح غير الاسم. الام عم تسال ابنها بتعرف نيوتن؟ قال لا مين هو؟ قالت له لو بتنتبهي على دروسك دغري بتعرفه. قال لا وانت بتعرفي نورما؟ قالت له لا مين هي؟ قال لو عم تنتبهي على جوزك عرفتيها. كثير بتضحكني على فكره بس كل مره منغير الاسم.
1: من تونس الخضراء من تونس الخضراء صابر صرخ حبيت.
0: انتبهوا على دروسكم يا جماعه كبار وصغار وعرجالكم.

بدي طمنكم ما في شتي هالكم يوم لهلأ المبين تأسنا حلو للخميس أو الأربعة عشية. هنكذب كل اللي نقال رافضين الفكرة من أساسها.

0: مزبوط، سمعك مرتين انه طالع بعلبك نعيم ما اكترست. عرزو من ستوكهولم، عرزو من ستوكهولم، هاوت بسيمة بالكلدينة معناها شكرا جزيلا. اوكي وانا لذكرك بالغنية اللي طلبتها. شوفوا لبيكن كلكن الا انا. لأنه هي قديمة الخبرية نساها، يعني نعيم حقه ينسى. كتير بكون مركز مرات على الأغاني اللي قدامه والريبرتوارات لحافظها اسم الله عليه. بدي أرجع أقول مع الأسف أنه وزير الصحة الفرنسي أعلن عن تسجيل أول إصابة بفيروس هانتا بفرنسا، لأنه أول ما بلش كورونا قلنا وين الصين وين نحنا من هالفيروسات وما رح توصل لعنا، ووصلت وانزربنا ورح لنا ناس منحبهم. واليوم عم نتذكر روني الله يرحمه، روني الجيم صاحب الإذاعة صاحب الدلتا، هو اللي أسس وتعب، هو اللي كان صديقنا ورفقنا بكتير مراحل بهالحياة حلوة ومنا حلوة. فمثل ما فقدنا روني وكتير أصدقاء وجيران وقرايب، إن شاء الله يا رب هيدا الفيروس ما ينتشر مثل ما صار بزمن كورونا. الله يبعده عن الكل. كمان بوس وبيعدي بالهواء وبالإشياء اللي منلمسها ما بعرف كتير عنه، بس الله يلطف. هيك بدنا نضل عايشين بهالحياة على أعصابنا، والعالم تخاف من بعضها ترجع وترجع تبعد المسافات.
1: تاكسميك.
0: هيدا انت نعيم اللي مسجلينا؟ لا
2: يا قلبي لا تتعب قلبي.
0: فكر عطس قلبي. الله.
3: بونجور ميرو.
0: بونجور.
3: رمي بالارمني يعني تفضل، وهوكيس يعني حياتي.
0: اوكي اوكيس اوكيس. لا تتعب قلبك، ما تفكروا عم بحفظ ولا كلمة حفظت.

0: بتعرفوا طولت لحتى دققت بالخبر إذا مزبوط، لأنه ما بدي حرام أفقص الناس، وعدناهم إلا من الصبح بالصيف والشوب والأيام الحلوة اللي جاية اللي ناطرينها بعد كل هالشتوات اللي قطعوا خاصة الأسبوع الماضي.
1: مع بعض الحد الفجر
2: ميرو في كهمدي، يعني مرحبا بالسلانكي
0: في كهمدي.
1: ضحكة بتطلع من القلب
0: عم بيقولوا منخفض جوي بارد تنين 18 أيار مش قبل، ما يعيد الأجواء الماطرة والعاصفة إلى الواجهة، وسط توقعات بانخفاض إضافي بدرجات الحرارة وتساقط الثلوج على المرتفعات العالية. يه يه يه. راجع الشتاء وراجع السقعة، إذا مثل ما هن توقعوا ب 18 أيار يوم نحن، يعني التنين الجاي مصبوط

0: الأيام. جوك يعني كيف حالك في الأردني؟
1: جوك هيدي هينة يعني جوك قوليها بالمصري مثل شلونك كيفك كما فاتو.
2: والله يا ميرو على خبريتك هذا الشتي راجع هيك والعواصف.
1: ايه
2: انا حاسس السياسيين عنا بايعين ايار وقابضين حقه.
1: اي والله انا قريتها ما صدقت بس على ما يبدو هيك.

بخصوص استقالات الام تي في واللي انحكى فيها انه وصلت مساجات وهيك، لا خبريه بس في ناس طلبوا انه يداوموا 180 ساعه بالشهر بدل 160 وبيشتغلوا يمكن غير محلات او اعتبروها صعبه عليهم، مشان هيك اني قدموا استقالاتهم ومش عدد كبير. يعني نحن مرات كتير الاخبار بيكون فيها مبالغه وبتوصل مختلفه من شخص لشخص، كذا فيرسيون بتتخبر.

0: قالوا لكم ما تدبوا الشتوي هيدي السنة، انتو في ناس تمسخرت، ناس ضحكت، ناس صدقت حسب تعرفوا اللبناني. فالهيئة خلوا تيبكن الشتوي لأنه كل جمعة جمعتين رح يكون في منخفض جوي، رح يصير بحزيران
1: كالزلزال أشهد اللمرة تجتاحني في لحظة.
0: أحمد سعد يتألق بأولى حفلاته بعد انفصاله عن عليا مدامته، أنه ليش اعتبرته متألق؟ نجح بالحفلة وكان في كثير ناس عم تتفاعل معه، بس الفنان مرات إذا زعلان بيخبي وإذا مبسوط كثير بيخبي، ما بعرف وما عندي فكرة إذا أحمد سعد من هيدا النوع. بس ظهر بنيو لوك كان له 3 أيام مطلق، وممكن يكون مبسوط مرتاح فرفوش الزلم يطلق، يعني رجع للحرية.
1: ملهمش بر راسي والظلم ما كانش حبة، وعمري ما كنت ناسي حصل لي واحد اتنين.
2: مراي سوري، هذا فويس تاني. ميهاو بالصيني يعني أهلا وسهلا، كلمة كثير مشهورة بالصين، رحت أنا على الصين وين ما فتت بيقولوا لك إياها. بالنسبة للشتاء ميري، نحن نبرد بنضغطها اوكي، اذا ما عندنا كهرباء
0: بالشوب شو بنعمل؟
2: بس مشكلتنا بالصيف اذا طفى الموتيرات بالليل شو حنعمل؟ يعني هذا لازم نفكر فيها، عندنا مشكلة كبيرة بالصيف بلبنان
0: والله، وفي ناس ماتت من البرد يا صديقي. قد ما يتغطوا ما يدفوا مثل ما هو لازم، شو بعرفنا يعني، كل شيء باعتدال حلو، بس نحن عم نعرف عنا 4 فصول، يعني خلقنا هيك منحب طقس لبنان لانه في 4 مواسم واربع فصول.
3: Good morning ميراي.
0: اهلا شربيل.
3: ميراي بحب اقول للاستاذ كميل اشمر الحمد لله على السلامه،
0: ميرسي باسمه،
3: وبتمنى لك لك كل نعيم وللجميع نهار كله خير وبركه.
0: شكرا، انا رح اوصل له سلاماتكم وعنا اخر استراحه.

0: جديد دومينيك حوراني أبو بصري.
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076. من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور، وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.

حدا عم بيقول لي في مرات ناس بتطلق وبتزعل بس بتخبي، انه مش دايما بيكون واحد مبسوط اذا طلق مره يحبها. ممكن اكيد. اليوم عم نتوجه لكم بكل اللغات، نقلكم شكرا ونصبح عليكم. كانوا حدا سبنا شو بعرفني بشي لغة. لا ما بتعملوها.

0: ميرو
1: نعم.
0: جيب الجفت وكمان هاير بالبعلبك.
1: دومي طلعت منك. عيدها بشرفك نعيم. جيب الجفت و
0: ميرو جيب الجفت وكمان هاير بالبعلبك.
1: هلا شو طلعت الكلمة أول وحدة؟ الميرسي دخلك. يلا بينا الحب علقنا عليها.
2: تاكسي ميكي
1: هيها من وراها طلعنا بالفكرة نتعلم منكم كم كلمة بكم لغة. يلا

0: بالعادة بيكون في عشقة كتير يوم التنين، وحدا ولا اشتكى أو قال شيء، إلا عشقة العدلية كانت كتير مزعجة، بتصور غير طرقات لا أخف شوي. و كان في شيء بدي أقوله ونسيت، طرحنا كذا موضوع على كل حال، يعني ما خليناكم تزهقوا صح؟ حتى مرقوا هالثلاث ساعات، مش هينين ثلاث ساعات على الهواء، ما تستهونوا فيهم.
1: بونجور ميراي، بونجور نايم،
0: اهلا.
1: انا زمان ما فضينا نبعث شيء صراحه،
0: إيه؟
1: جتنا الحرب وتحجرنا وغيره. بس كم انتبهت انه عم خير شو بو كاميل،
0: كاميل اسمر،
1: بيسألوا عن كاميل، بتمنوا له السلامه.
0: صح
1: كاميل اسمر،
0: رح ابعث لكم لاخر مره نعيم عندك اياه هون، لانه كمان كذا حدا حرام سالني، ناس عم بتخبر بعدها بشي كاميل اسمر، ونحن طمننا عنه ورح سمعكم صوته قبل ما نختم.

0: ايه صباح الخير حبيبتي.
1: هيدا كميل
0: والله مرقنا بقطوع، ولع الجراج عنا، احترقوا كل السيارات، وصل النار على بيتي، انزربت شي 4 ساعات اذا بدك. يعني شو بدي اخبرك، هالدفاع المدني ابطال هالشباب، يعني تخيلي عديها بدي نط من الرابع. مرقت على خير
1: الحمد لله.
0: يلا، المهم زمتنا نحنا،
1: ما راح ينسيها هالخبرية
0: طمن
1: ابدا.
0: الجميع. وحبيبه قلبي انت، حبك انت والمستمعين تبعولك، بس اللي بطلبه لا اذا صارت مع غيري، يجهزوا الدفاع المدني ضروري، طالعين بمعدات. شو بدي خبرك، سلم ما في لعاخر تكي، حرام في واحد شال الاكسجين حط لي اياه قشط هو. يلا بتشكركم، عم حبيتكم حبيبه قلبي انت، بحبك تعرفي قدي انا، وكل المستمعين طمنوا انا بخير وحبيبه قلبي.
1: على مكنة الأكسجين هلا كميل، بس إنه الحمد لله والله يعوض عليه. ما بعرف شو خسر، بيته احترق، السيارات بالجراج احترقت، طوعه كتير بشع، إن شاء الله ما بقى تتكرر. الحمد لله على سلامته كميل أسمر. ونحن اليوم عم نتذكر روني صاحب الإذاعة يلي كان حظه قليل بهالحياة.
2: الله يسعد صباحكم
1: وصباحك،
2: يعني بيمروا النهار معكم ما بحس فيه الواحد، مع إنه الوقت هيدا أكتر شي في ضغط شغل عنا، بس نسمعكم غصب عنا لأنه منحبكم كتير.
1: يا الله كتير.
2: غوتن مورغن،
1: غوتن مورغن، بتأثر لأنه المتربين.
2: نهاركم سعيد بالألماني.
1: خلونا على غوتن مورغن.
2: توفتا شفاين، توفتا إيزل، ما بنصحكم الترجمة
1: أبدا لأنه هيتون شي مسبة أساساً صعبين كأنه ما سمعنا. Thank you نعيم، شكراً لكم. موعد جديد بكرة على الساعة 8 بصبحية جديدة، رح تكون حلوة إن شاء الله. باي باي.

0: It's 11 a.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: قال من وين بيجي ستريس؟
3: بلشنا؟ هدي
2: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
3: طيب هدي
2: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
3: أنا معك هدي
2: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
3: شمسنا هدي
2: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
3: معي خبر هدي
2: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
4: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة تما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
5: Ladies and gentlemen, are you ready? This

0: راديو دلتا.
1: جديد تيارا شطارة.
2: مش فاضي أنا لكل ده، ما تفوق لي يا بابا أنا بيجري مني رواد، ما تكلمنيش مش فرقة.

0: تيارا شطارة.
1: شو فيش عرسان؟
2: لا بطل فيه. اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعة لقاني ابو طلعة، وانا نازل بالنزلة لقاني ابو بصلة.

0: جديد تيارا شطارة.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للمطار وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 76 76 0 76

0: من الاثنين للجمعة الساعة 6 المساء.
1: This is your number one radio station.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: جديد دومينيك حوراني أبو بصلة.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خي. فوتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي.
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري. وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات. Ladies and gentlemen, are you ready?

0: ميكساتا مع إلدو السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon. Radio Delta. Oldies from the 70s, 80s and 90s.

جديد تيارا شطارة. لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076. من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.

0: We'll be back after the break. Delta FM, Lebanon.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة تما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
4: Oldies from the 70s, 80s and 90s

0: جديد تيارة شطارة. لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076.
1: Ladies and gentlemen, are you ready? This

0: ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.
2: شوفي شعرسان.
3: لا بطل فيه. اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعة لقاني ابو طلعة، وانا نازل بالنزلة لقاني ابو بصلة.

0: راديو دلتا.
1: جديد تيارة شطارة.
2: Radio Delta. مش فاضي أنا كل ده مطفوق لي يا بابا أنا بيجري مني رواد ما تكلمنيش مش فرقة

0: FM Lebanon.
1: يا ويلي من لاشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا
2: السامبا قال لك هو دفكي انسو بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: نيو اون راديو دلتا

0: جديد دومينيك حوراني أبو بصلة.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف. وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي. هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات من لبنان لكل العالم. وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خي. فواتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
4: غمضوا عيونكم، تخيلوا فنان عظيم أو بطل، وإذا بقلكن مبدع فتحوا عيونكن. جاهزين؟ الفنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه مين قده؟ البطل يلي ما بيركز إلا على طموحه وأحلامه مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدام ولا عذر مين قده؟ طيب مين حده؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكن إذا قدرين تساعدوا. مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك. سيزوبيل.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: It's 2 p.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
3: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
7: قال من وين بيجي ستريس
8: بلشنا هدي
7: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك
8: طيب هدي
7: مصرياتك بالبنك الك بس هني مش معك
8: انا معك هدي
7: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
8: شمسنا هدي
7: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
8: معي خبر هدي
7: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
9: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات من لبنان لكل العالم وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التيفي او تيفي بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم
10: Ladies and gentlemen, are you ready?

0: ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر. Back to the music, down to FM Lebanon.
1: Delta. جديد تيارا شطارة.
2: New on Radio Delta. مش فاضي أنا كل ده. ما تفوق لي يا بابا أنا بيجري مني روهات. ما تكلمنيش مش فرقة.

0: جلدة
1: جديد تيارة شطارة
2: مش فاضل كل ده ما تفعل يا بابا أنا بيجري مني رواق ما تكلمنيش مش فرقة

0: تيارا شطارة.
1: شو في شعر سهل؟
2: لا بطل فيه. اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعة لقاني ابو طلعة، وانا نازل بالنزلة لقاني ابو بصلة.

0: after the break. Delta FM Lebanon.
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 76 76 0 76.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 767-0776.
2: New on Radio Delta.

0: جديد تيارا شطارة.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف. وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للمطار وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي. هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة تما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات. New on Radio Delta.

0: من الاثنين للجمعة الساعة 6 المساء.
1: This is your number one radio station.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: جديد تيارا شطارة.
1: It's 3 p.m. on Radio Delta Lebanon.
2: The heartbeat of the Middle East.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
3: يا ويلي ملا شوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
4: شو سكور
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
4: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
5: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي تشكيل العم يلعبوا فيها
4: انتو ولا كلمه بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يرقص السامبا
4: السامبا قال لك هو دافك انسى بيعرف
6: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
4: طب خبرونا شو بصير ايه
3: ما قلنالك ركب كيف الفيجن
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل
0: من لبنان لكل العالم وهلا مع صوت وصوره تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم
8: Ladies and gentlemen, are you ready?

0: ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر.
1: Back to the music, Delta FM Lebanon.
2: شو فيش عرسان؟
3: لا بطل فيه. اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعة لقاني ابو طلعة، وانا نازل بالنزلة لقاني ابو بصلة.

0: راديو دلتا.
1: جديد تيارا شطارة. New on Radio Delta.

0: جديد دومينيك حوراني ابو بصل.
1: يا ويلي من لشوط السنه المونديال لنا ما حدا يناقش.
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
2: ما قلكم شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خساره. شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمه. بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروح السامبا.
2: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف.
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
2: طب خبرونا شو بصير. ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
2: ولك ايه ولك يسلم يا بطل.
6: قال من وين بيجي ستريس؟
7: بلشنا؟ هدي
6: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
7: طيب هدي
6: مصرياتك بالبنك الك بس هني مش معك.
7: انا معك هدي
6: يا خيف. وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية.
7: شمسنا هدي
6: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
7: معي خبر هدي
6: يا خيي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
8: هدي هالحبة من ستريس فري. وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة تما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.

0: من الاثنين للجمعة الساعة 6 المساء.
1: This is your number one radio station.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.
3: جديد تيارا شطارة.
4: New on Radio Delta.

0: ام دلتا.
1: جديد تيارا شطارة.
2: مش فاضي انا الكل ده. ما تفوق لي يا بابا انا بيجري مني رواق. ما تكلمنيش مش فارقة.

جديد تيارا شطارة. لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 76 76 0 76.

0: On Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
3: السامبا قال هو دفكي انسى بيعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
7: قال من وين بيجي ستريس
8: بلشنا هدي
7: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك
8: طيب هدي
7: مصرياتك بالبنك الك بس هني مش معك
8: انا معك هدي
7: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتى وفوق طاقة شمسية
8: شمسنا هدي
7: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
8: معي خبر هدي
7: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
9: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة تما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات من لبنان لكل العالم وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام

0: نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
1: Ladies and gentlemen, are you ready? This

0: ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: شوفي شعرسان.
1: لا بطل فيه، اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعة لقاني ابو طلعة، وانا نازل بالنزلة لقاني ابو بصلة.

0: راديو دلتا.
1: جديد تيارا شطارة.
0: راديو دلتا.
2: مش فاضي أنا الكل ده مطفوق لي يا بابا أنا بيجري مني رواد ما تكلمنيش مش فارقة

عندكش العالم ما عندي ياه، عندك يعني طبعا شي أكيد. ضوي العتمي زهرة بالصحراء بمشي جوات الوريد. عم بسمع قلبي بدقة قلبك، كتير بحبك كتير بحبك. انت بتعرف كيف تقويني وتحليني وتداويني، بس عندك شي العالم.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: يا ويلي من لشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالك هو دبكة انسو عم يعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: تبقوا خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيف الفيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: قال من وين بيجي ستريس
7: بلشنا هدي
6: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك
7: طيب هدي
6: مصرياتك بالبنك الك بس هني مش معك
7: انا معك هدي
6: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
7: شمسنا هدي
6: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
7: معي خبر هدي
6: يا خيي شو بيك نازل فيه هدي هدي
8: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
9: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان بعتوا هلأ CCCL على 11-05 وتبرعوا ب100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان
8: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676-0776
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: Show with Ellie Merhage Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon.
1: إن شاء الله بضلوا يسمعوا هالإذاعة وإن شاء الله بنضل على مستوى اللي بيفكروا فيه واللي بحبوه إن شاء الله نقدر نخفف عنهم لأنه المشاكل بالحياة كتيرة نحن بنحاول نزرع لهم البسمة والغنية الحلوة والكلمة وهذا اللي فينا نعمله.
2: من آمن بي وإن مات فسيحيا.

0: مرحبا، اليوم اثنين 11/5/2026. 11/5/2021، من خمس سنين خسرنا شخص بعده موجود بقلوبنا، بعده موجود بكل قرنة بهالستوديو يلي بياخد العقل، وانا بقول من اجمل استوديوهات لبنان والعالم، بعده موجود بذكرياتنا بجلساتنا بقعداتنا بكل نجاحة منحققه، دايما اسمه بينذكر ودايما منترحم على روحه. روني نجام صحيح انه تركنا بظروف هيك بوقت سريع، بوقت غير متوقع، بوقت خسرنا كتير ناس منحبهم بهالفترة اللي دايما منذكرها نقول إن شاء الله ما بتنعاد، ولكن النجاح يلي عمله هالإمبراطورية إذا فينا أنا بسميها يلي تركها وراه، أخذنا عهد على حالنا وعلى عاتقنا أنه لو شو ما صار رغم كل الظروف نضل كلنا نعطي من حالنا لنخلي هالاسم مرفوع بالعالي، اسم يلي تعب سنين وضحى بعمره وبوقته وبحياته ليصنعه. فنحن أخذنا على عاتقنا أنه نضل صوته لروني نجام من خلال موجاتنا، من خلال الابليكيشن، من خلال الويب سايت، من خلال اي شيء بيطلع من راديو دلتا تكون على هالصورة الحلوة يلي هو عملها وعلى هالصورة الحلوة وهالنهج يلي هو حطه لهالإزاعة. روني نجام كل سنة مثل هالنهار منتذكرك على الهوى، بس انت دايما ماشي معنا على الهوى بذكرياتنا بأي حديث، ما في مرة منكون عم نحكي عن راديو دلتا إلا ما بيترحم الكل على روحك، فكون أكيد انه هالأمانة يلي تركتها بين ايدينا نحن محافظين عليها، وكلنا بقلب واحد من دون استثناء ما رح سمي حدا، كلنا براديو دلتا من عائلتك ونحن عائلتك التانية عم نعمل اقصى ما فينا باصعب الظروف، يعني بظروف كتير مش عمرقت علينا على لبنان وبرضو كملنا، واليوم الظروف مش احسن بكتير وبعدنا نحن مكملين لانه مؤمنين انه هالطاقة اللي حطيتها لتصنع هالامبراطورية لازم تستمر الى ابد الابدين. روني نجام انت دايما معنا، اكيد انا اكيد انك راضي على اللي عم بيصير انت وشايفنا من فوق، وخلي عينك علينا.
1: بلشت راديو دلتا من 39 سنة واستمرت وبقيت بنجاحها وتطورها بفضل جهودك كل هالسنين.
2: الآن أصلي من أجلك إنك تنال سلطان الله وقوة منه، إنك تمتلئ من الروح القدس، الروح الذي أقام يسوع من بين الأموات، وتكون أنت شاهد للقيامة، عابد للرب، صانع للتلاميذ. آمين.
1: روني نجام، أنت باقي معنا.

كيفكن يا جماعة الخير؟ اليوم التنين مع انطلاقة هالأسبوع إن شاء الله بيكون حامل معه كل شيء حلو، كل شيء إيجابي يكون. نحن دايما بعرف نمشي بالمجهول، ما بنعرف شو مخبيلنا النهار، فدايما بنتمنى أنه يكون مخبيلنا قصص حلوة، لحظات هيك نستذكرها دايما بعدين بالخير وتكون قصص حلوة. يبعد عنا أولاد الحرام وما أكثرهم، يبعد عنا كل شيء بشع، ويحمي أرضنا 10452، ويحمينا نحن لأنه بتصور وصلنا لمرحلة صرنا نقول أمان بحق لنا نعيش مبسوطين مثل ما بحق لنا ومثل ما بيشبهنا. إن شاء الله تكونوا قضيتوا ويكند حلو، إن شاء الله تكون انطلاقة هالأسبوع كمان حلوة، أو يعني خلينا نقول يكون ما فيها شيء بشع، لأنه مرات الحلو صار نسب وصار مشكلة. الناس يمكن عم يقدروا يعيشوا لحظات حلوة، بس أقله ما يكون حدا عم بعيش لحظات بشعة. فادي إن شاء الله تكون بخير، أمورك بخير، وميشا كمان يعطيكم ألف عافية سلف. نحن انطلقنا بحلقة اليوم، رقمنا هو 7676 0076 0961 7676 0076، واتساب مسج أو فويس نوت. بدي أقول صباح الخير اللي عم بيسمعونا بأمريكا، كندا، البرازيل، كل الدول اللي بعدها عندهم هلأ قبل الظهر. إن شاء الله نهاركم بيكمل حلو وأسبوعكم أحلى وأحلى، ومساء الخير لكل يلي بعدهم بشغلهم أو على طرقاتهم مسربين أو صاروا ببيوتهم.

0: بدي اسلم على دودو بعثت لي اس ام اس نهار الخميس وانا ما رجعت طلعت على الهواء نهار وهي بعثتها الخميس قبل الحلقه. اوبس اوكي بليز سلم سلام خاص على ندوش والا بتقلك دودو سلامات سلامه قلب الماما ومع قلب شر كمان. بليز سلم على فدو مخرجنا ميشا هالي سليم نادر الا علي روزيت جورجيت والزميل المهضوم ابو هادي والزميل وليد. ثانكس لك الي. هيدي كانت ديما دودو ما بعرف اذا مش على السمع بليز وصلوا للامانه انه انا هلا قلت الامانه على الهواء. خليني بلش اسمع الفويسات. في سلام هلا بعثت لي شيء من نهار الخميس يا الهي. في حدا حكيني من يوكي نهار اوف. طيب خليني نروح اول شيء لعند سليم طالب اعطيه خط عسكري. يلا
1: حبيب القلب للوس دوما وابدا انت وخي فادي واختي ميشا وكل اخواتنا المستمعين. اللوس في ثلاث شغلات بدي احكي فيهم بالعمليه وشي حلو وشي مش حلو.
0: لا ليه مش حلو
1: بس
0: ما بدنا شي مش حلو خي ليه؟
1: رح بلش لك بالاشياء
0: بس انت
1: يعني ما بعرف كيف بدي زبطها. اليوم ذكرى صعبة جدا علي أنا شخصيا وعلى كل الناس.
0: مش أصعب منا صدقني.
1: لشخص كل اللي فيني أقول له إياه هلا شكرا. شكرا على كل شيء عمله لحتى نحن نكون كلنا مبسوطين. شكرا على الذوق، شكرا على الفهم، شكرا على الجرأة بظل أوضاع كانت جدا سيئة. ليك وين وصلنا اليوم؟ عملنا عائلة من أكبر عيال العالم. شكرا روح نورين جين. شكرا روح رونين جيم. شكرا روح رونين جيم لانه شو ما احكي ضل مقصر بحقه. شو ما اقول من ضلنا ما بنعطي منه في حقه لهالانسان. انا بفتخر وكالي الشرف انه كان احد الاشخاص المميزين اللي عرفتهم بالدنيا واللي صحيح خساره كبيره علي بس اللي هو المكان الموجود فيه احلى من كثير من اللي من اللي هلأ كان لازم يكون فيه نحن يعني المجتمع تبعنا والدنيا تبعيتنا. روحوا بالسماء ونفسه بالسماء والله يرحمه ويخلينا إياكم بركة فيكم يا رب. وبدي أتمنى الشفاء العاجل لجنين جيم. نتمنى تحطونا ترتيلة صلاة عملية شفائها. الوضع شوي هيك قاسي بس بإذن الله بتقوم بالسلامة وبتضلها بيناتنا. الموضوع الثاني اللي هو كان لازم يصير نهار الجمعة بس انتو ما كنتوا على الهواء. ملكة الإعلام إذا بدي أسميها أميرة الإعلام لأنه ملكة بتكون أكبر بالعمر. أميرة الإعلام كان عيد ميلادها نهار السبت يلي هي عطتنا السعادة على مدى 3 عقود. بدنا ما تقطع الفترة من دون ما نتمنى لها كلنا أحلى بيرثدي مرق وأحلى سنة خير كلها بحبوحة كلها صحة كلها تقدم كلها عطاء كلها ضحكة لأنه هي عطول بتروح للضحكة معنا شو ما كان مارق معها. منحبك مرايد لو منعزبك بس صدقينا هذا كله من محبتنا. الله يحميك عقبال المليار مثل ما بتقول خيالي ونحن معك على الدرب للسنة الجاية واللي بعدها واللي بعدها واللي كتير كتير كتير مثل ما تمنيت لك اياهم. نضلنا سوا ونحتفل لك كل مرة لأنك فعلا أميرة الآلام وأميرة البهجة والضحكة تبعيتنا. الله يحميك يا رب. سوري طولت بس مضطر أقولهم. الله يحميكم يا رب.
0: شكرا سليم.

0: بدي سلم على ميرا يونس. بونجور جورج شيحة. بونجور جورج شيحة. نهار الجمعة ما كنت عارف انه انا ما كنت على الهواء, وبعت لي انه هو جاي مأخر. يا عمي بدي سلم على فضحت حالك. شفت انا شو قلت, كل نهار تنين بيسألني بيكون منه عارف انه ما كنا على الهواء. سهاد بونجور, جويو لاندي, اي بون جورني لألك كمان سهاد. شكرا لألك, رحمة على روحك يا روني جيم. شكرا لألك. أحمد طه من ساو باولو, صباح الخير. أين أنت يا أحمد؟ 16 درجة الحرارة هلأ عنده, بعت لي حلو بس تأس مشمسة و16 درجة. دخلك عندكم بالبرازيل كمان فيك شرايط كهرباء مثل عنا؟ ليه مفكر انه عندكم كله فايبر اوبتيك وتحت الارض وهيك؟ يعني نفس الشيء, مش كتير فرق عليك يا احمد بساو باولو. نادر موجور وبسلم على ديما دودو. نادر انا مشتاق لك, طمني عنك شو الاخبار. يا لطيف هالصوره, اخر شيء وصلني منك يعني. شو معقول, شو بده واحد يقول, شو بده واحد يقول. توني نجيم بونجور, خليني اسمع فويس من توني نجيم. يلا
1: بونسوار. بونسوار يا لي, كيفك انتو فادي وميشا وجميع المستمعين. هيدا النهار, هيدا التاريخ بالنسبة لنا كتير بشع, لأنه فقدنا فيه أعز إنسان على قلبنا, روني جيم. هذه هي الحياة يا إلي, ناس بتروح وناس تجي والموت حق,
0: والحياة بحال الدنيا ناس بتجي وبتروح.
1: اللسان يعجز عن الحكي, أنا ما بقى فيه أحكي شيء. مراي حكيت وأنت حكيت وما قصرت بالحكي, ما بقى في داعي انه احكي اكتر من هيك. بس حبيت شارك وقول لروني جيم الله يرحمك, روحك بالسما ونفسك بالسما, وانت اكيد راضي على هالمسيرة يلي بلشت فيها وشايف شو عم بصير من فوق. وانا بدي اشكر اكيد هالإزاع يلي ماشيين بخطواته هو ومكافين المسيرة يلي هو بلشها, ونحن معكم الى ابد الابدين امين. روني جيم الله يرحمك.
0: توني نجيم الله يخلي لك عائلتك, وشكرا لهالكلام الحلو. بالنهاية يعني هيدي صارت ذكرى سنوية من أكد له لروني أنه نحن ماشيين على خطى, وأنه هالإمبراطورية مثل ما سميتها أنا يلي تعب عليها مستحيل نفرد فيها مهما كان الثمن. دق دق دق قلبي دق دق ما هو باطل دق حق, لما شافوا القاسي قلبي لا نحن وجن رق.

شو هيدي؟ فما فهمت هيدي الضحكة. داغودا مساء الخير، مساء الخير إلي. مبلا صح، هي زميلتنا ميراي لعيد نهار السبت كان، بس انه ناطر شوي لنقلها الحلقة نرجع نحتفل، لانه كنا عم نستذكر روح روني، وهلا بعد الساعة 5 الله راد عندي كمان احتفالات رح نحتفلهم كلهم، بس هيك حبيت انه بلش الحلقة على طريقة هيك شوي موجهة لروح روني الله يرحمه، وبعدين حال احتفالات حنبلش على الساعة 5. يلا

عم بتقول سهاد مش على ايامك روني الله يرحمه, بس من اول ما سمعت راديو دلتا حبتها ومن وقتها بعدها بتسمعها. شكرا لك يا سهاد. انا بحيي كل عم يسمعونا عبر الابلكيشن وهن كتار حول العالم. راديو دلتا لبنان فيكم تنزلوها من جوجل بلاي او ابل ستور تسمعونا وحتى تحضرونا صوت وصوره. بنفس الوقت فيكم كمان من خلال الويب سايت اللي هو راديو دلتا دوت اف ام, وكمان فيكم اللي بعد ما نزل الابلكيشن, اذا ما بدكم تنزلوا الابلكيشن فيكم بكل بساطه يعني براوزر على ويب لابتوب ديسكتوب او حتى موبايل راديو دلتا دوت اف ام. عندكم كل شيء عن الاذاعه, فيكم تحضرونا صوت وصوره وتسمعونا اوديو. وهلا رح ارجع احط اللينك, انا سوري ما حطيت اللينك مع انه صارت 5 الا 5 بس جيت وكنا هيك انعجقت بالتقليعه, فلحط اللينك كرمال يلي عباله يفوت على الاستوديو يقعد معنا بالاستوديو. يلا

0: ميراي يونس بتتوجه تحية لباميلا هير بيست فريند. إن شاء الله تكون عم تسمعك يا ميراي، وأنا بسلم عليك وبسلم على باميلا، وإن شاء الله يكون أسبوعكم مقلع حلو. بدي أسمع فويس من زهرة.
1: هلو إلي، كيف
0: أهلاً أهلاً،
1: إن شاء الله كله تمام،
0: نشكر الله.
1: أنا حاب أطلع من منبرك ووجه رسالة لوليد حمادة يلي هو بيكون بابا. بدي أقول له أنه الله يخلينا إياه يا رب، والله يطول بعمره وإن شاء الله ما بيصيبه أي مكروه، والله يخلينا إياه ويضل فوق راسنا يا رب. اللي صار أنه بابا كان عم بيطفي غارة نهار السبت وتصاوب، ما فين كتير أعطي ديتيلز، بس بحب أقول له أنه الله يخلينا إياه وي لوف يو بابا كتير، وكلنا منحبك، والله يخلينا إياك وتضل فوق راسنا يا شمعة يلي منورة بيتنا. Thank you.
0: يا زهرة، يعني هلأ بعده وليد حكيني وبعت لي، خلينا نقرأه شو بعت لي. مرحبا، هاي إلي فادي ميشا وكل المستمعين، أنا منيح، سلامي للجميع. فيك تقول أوكي اسم الأول؟ لا ما هلأ بطل فيني. طيب لما يعني فاتوا ورا بعضهم، لو مارزة أنتوا مع بعض هلأ أو لا، بس دلك الحمد لله على السلامة وليد، إن شاء الله ما بتشوف شر. بعت لي الفيديو والصورة وإن شاء الله أقدر أشوفهم، لأنه أنا قلبي ضعيف لا يتحمل، بس هلأ بشوفهم إن شاء الله. بتقوم بالسلامة وما بتشوف شر يا رب، والله يحمي كل شخص يعني عم بيمارس رسالته بهالبلد اللي هي إنقاذ الآخرين، يلي عم بيصيروا عرضة وهدف مباشر لأنه عم بيقوموا بعمل العمل إنساني. ما بعرف شو بدي أحكي بهذا الموضوع، ما في شيء بعبر يعني، كان بس بعد بدها اليوم هيدي الخبرية لهيك تكمل النهار. إن شاء الله ما بتشوف شر يا رب، لأنه ما بتستاهل أبدا، ولا حدا عم بيقوم بهالمهمة اللي أنت عم بتقوم فيها بيستاهل إن انه يصير فيه اللي صار فيك. شو بدي اقول لك يعني، هلا عم بقرا فادي، حط شويه موسيقى لاقرا

نحن بنحبك كتير وليد, وان شاء الله ما بتشوف شر, ونرجع بنحكي على روال افهم انه شو يعني شو بده واحد يحكي. خليني ساكت افضل, لانه انا مشكلتي ما بعرف احكي هيك, بس كون بس

مسلين هلا حط اليوتيوب هلا أهلا شي بسمع حلقة قديم بضحك على حالي مثل ما بعمل دايما بصير بسمع هي عطيتني اياها النصيحة ريموندا فتزي وعم بسمع حالي بضحك وشو أنا اللي بكون حاكي وهيك فبصير بضحك إنه أنا شو مهضوم هالموزية عرفتي مش مرتاح أنا أكيد هي. طيب The Road Show Weekdays at 4:30 Let's drive The Road Show with Ellie Merhage Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon

0: 6 p.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: قال من وين بيجي ستريس؟
3: بلشنا؟ هدي
2: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
3: طيب هدي
2: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
3: أنا معك هدي
2: يا خي. فواتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للمطار وفوق طاقة شمسية
3: شمسنا هدي
2: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
3: معي خبر هدي
2: يا خي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
4: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة تما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
5: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان؟ مع Energy Bridge Movie Night Every Night. That counter بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير الإنترنت عندك رح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
6: New on Radio Delta.

0: جديد تيارة شطارة لإعلاناتكم على راديو دلتا. الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلفوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالك هو دفك انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: خبرونا شو بصير ايه
1: ما قلنالك ركب كيف الفيجن
0: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ركي اسلم يا بطل
5: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان بعتوا هلا CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلا دورك تساعد لأنه السرطان
6: خلاص ما بقى تقول الإنترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر إنترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان؟ مع إنرجي بريدج موفي نايت إيفري نايت ذا كاونتر بعيد عن الراوتر أونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع وإذا أنت المدير الإنترنت

0: عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة تما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
4: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
5: شو سكور؟
4: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
5: ما قلكوا شيء انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
6: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها
5: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
4: بده يرجع المونديال يروح السامبا
5: السامبا قالك هو دافك انت بيعرف
7: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
5: خبرونا شو بصير ايه
4: ما قلنالك ركب كيف الفيجن
8: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
5: لك ايه ولك يسلم يا بطل
9: نيو اون راديو دلتا وانا

0: جديد دومينيك حوراني أبو بصلي.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
4: أخبار من اليونيفيل في بعض البلدات والقرى الواقعة في جنوب لبنان تتحول مجتمعات بأكملها إلى أنقاض فيما تدمر المنازل والمؤسسات والبنى التحتية هذه ليست مجرد مبان بل هي حياة الناس وذكرياتهم منذ أوائل شهر آذار وحتى بعد التفاهم الذي تم التوصل إليه في منتصف نيسان يواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل مشاهدة وتوثيق أنشطة هدم واسعة النطاق في مواقع متعددة المزيد من التفاصيل من الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل
5: Since early March, peacekeepers have observed and documented systematic.
6: منذ أوائل شهر أذار لاحظ حفظة السلام ووثقوا أنشطة هدم ممنهجة في جنوب لبنان نفذها جنود إسرائيليون، وقد شهدنا دمارا واسعا في عدد من القرى بما في ذلك الخيام وكفر كلا وبنت جبيل وعيد الشعب وبيت ليف وشمع والبياضة والناقورة، بالإضافة إلى مزيد من الدمار في حولة وطلوسة ويارون وحانين، وقد استمرت أنشطة الهدم هذه حتى بعد تفاهم منتصف نيسان وأدت إلى تدمير مجموعة واسعة من البنى التحتية المدنية والعامة بما في ذلك المباني السكنية وحاجزاً للجيش اللبناني ودور عبادة ومدارس وجسور وفي الناقورة نفسها التي لطالما استضافت المقر العام لليونيفيل شهدنا تدميراً شاملاً لأحياء بأكملها وكانت بعض تفجيرات الهدم هناك قوية إلى درجة أنها تسببت بأضرار مادية للمباني في مقر اليونيفيل القريب إن حجم الدمار يوحي بأن هذا الأمر يتم بشكل ممنهج
4: تقول اليونيفيل إن حجم الدمار يثير مخاوف جدية بشأن تأثيره على المدنيين والعواقب طويلة الأمد على الاستقرار والتعافي وفي بنت جبيل التي تضررت بشكل كبير يقول رئيس البلدية محمد بزي إن نحو 6000 نسمة من السكان الذين كانوا يعيشون هناك فقدوا منازلهم مع تدمير أكثر من 3000 وحدة سكنية وعشرات الأحياء إلى جانب المدارس ومسجد تاريخي يعود تاريخه إلى قرون غابرة وفرع للجامعة اللبنانية الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل مجدداً
5: It is important to understand that civilians who were not involved in the conflict should not.
6: من المهم أن نفهم أن المدنيين الذين لم يشاركوا في النزاع لا تنبغي معاقبتهم بسبب الأفعال المزعومة لجيرانهم. يفرض القانون الدولي حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، كما أن استخدام المنازل والمباني المدنية لأغراض عسكرية يعد انتهاكا للقانون الدولي، وكذلك التدمير الممنهج وغير الضروري والعقابي للمنازل والبنى التحتية المدنية. كرد على ذلك إن وجود أسلحة لحزب الله ووجود الجنود الإسرائيليين في الجنوب يشكلان انتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم 1701 وقد احتجت اليونيفيل لدى الجيش الإسرائيلي على هدم البنى التحتية المدنية نؤكد مجددا أن الاستقرار طويل الأمد على طول الخط الأزرق يعتمد على قدرة المدنيين على جانبي الخط على العودة بأمان إلى منازلهم وأراضيهم وأرزاقهم وسنواصل مراقبة الوضع والإبلاغ عما يحدث على الأرض والتواصل مع الأطراف للتأكيد على أهمية الحفاظ على الظروف اللازمة للاستقرار طويل الأمد
4: بالنسبة بالنسبة للعائلات النازحة من بلدة كفردونين والمواسعة اليوم في أنحاء لبنان، أصبحت الحياة اليومية أكثر صعوبة في ظل قلة الدعم وتزايد الاحتياجات. واستجابة لذلك، قدمت اليونيفيل بالتنسيق مع البلدية دعماً للمساعدة في التخفيف من بعض هذه المعاناة. في 4 أيار تم توزيع 369 حصة غذائية على النازحين المقيمين خارج مراكز الإيواء الجماعية في مناطق تشمل صيدا، جبل لبنان الشمال وبيروت. رئيس بلدية كفردونين فادي بركات الذي تسلم المساعدة يعطينا مزيد من التفاصيل.
7: بهالظروف الصعبة على لبنان عامة وعلى الجنوب خاصة، اتصلنا بإخواننا اليونيفيل وأكيد لقيناهم حدنا، وطلبنا منهم أنه بدنا نعطي ناسنا يلي موجودين بالبيوت يلي هني خارج الإيواء والمدارس، لأنهم عم بيعانوا بشكل كتير كبير، لبونا وعطونا حصص غذائية. أنا بشكرهم جدا لأنه هني معنا اليونيفيل ولجنبنا، وإن شاء الله يضلوا بهالبلد نحن وياهم تنستمر.
4: ويقول رئيس البلدية فادي بركات إن الشراكة بين كفردونين واليونيفيل قوية وقديمة، وقد تم تنفيذ عدة مشاريع دعماً للمجتمع المحلي.
7: نحن للحقيقة عنا زمن طويل مع اليونيفيل، من سنوات عديدة وطويلة، بتذكرنا المناسبات والاحتفالات اللي كنا نعملها بالقرية وبالقصر البلدي تحديدا. كنا نعمل حفلات نحن وياهم، حفلات مشتركة، نتمنى إن شاء الله ترجع هالأيام، وكنا بكل مناسبة نقصدهم فيها يلبونا. هاي حقيقة أنا ما عم جامل، وكانوا واقفين لجنبنا. يعني على سبيل المثل، نحن احتجنا عدة أمور بالسابق من سنوات، من ملاعب، من حدائق، من مولدات كهرباء، وكانوا لجنبنا. هاي حقيقة. Back to the music. Down to FM Lebanon. Lebanon's number one for hit music. Delta FM. We know you'd like a new car, a new house, perhaps a new lover. Well, why not have them all?
8: A new car?
7: Driving beats.
8: A new house?
7: The most extreme house sounds.
8: A new lover?
7: Oh, well, 2 out of 3 ain't bad.
9: Radio Delta, Lebanon. So sit back, relax, and get ready for another 60 minutes of Strictly Dance.

0: 7 p.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: من لبنان لكل العالم. وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
3: قال من وين بيجي ستريس؟
4: بلشنا؟ هدي
3: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
4: طيب هدي
3: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
4: أنا معك هدي
3: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتى وفوق طاقة شمسية
4: شمسنا هدي
3: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
4: معي خبر هدي
3: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
2: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة تما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
5: شو كان صار؟
6: لو نفسيتي بتبطل تعبانة وبرجع بضحك على طول
7: شو كان صار؟
8: لو في ارجع لحياتي الطبيعية وألعب مع رفقاتي
9: شو كان صار؟ لو جسمي ما كان عايش بمعركة
10: شو كان صار؟ لو في عيش بلا قلق
11: شو كان صار لما ما كان معي كانتر؟
9: شو بيصير إذا بتدعمونا؟
2: تبرعوا هلأ لمركز سرطان الأطفال على cccl.org.lb أو اتصلوا فينا على 70 35 15 15.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: راديو دلتا لكل شبر وشخص من لبنان. جديد تيارا شطارة.
1: مش فاضي أنا كل ده مطفوق لي يا بابا أنا بيجري مني رواق ما تكلمنيش مش فرقة.

0: سلطة
1: جديد تيارة شطارة
2: مش فاضي أنا الكل ده مدفوع لي يا بابا أنا بيجري مني رواق ما تكلمنيش مش فرقة

0: جديد ديانا شطارة.
1: شوفي شعرسان.
2: لا بطل فيه. اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعة لقاني ابو طلعة، وانا نازل بالنزلة لقاني ابو بصلة.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة تما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات من لبنان لكل العالم وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم
4: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج موفي نايت افري نايت ذا كاونتر بعيد عن الراوتر اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

من هيبة الهياكل، من روعة المعابد، من مصيف الآلهة، من بيت وري. راديو دلتا لكل شبر وشخص من لبنان.

هيبة الهياكل، من روعة المعابد. من مصيف الآلهة. من بيت مري، راديو دلتا، لكل العالم.

0: New on Radio Delta.
1: جديد تيارة شطارة.
0: New on Radio Delta.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: شو كان صار؟
2: لو نفسيتي بتبطل تعبانة وبرجع بضحك على طول.
3: شو كان صار؟
4: لو في ارجع لحياتي الطبيعية وألعب مع رفقاتي.
1: شو كان صار؟ لو جسمي ما كان عايش بمعركة.
5: شو كان صار؟ لو في عيش بلا قلق.
6: شو كان صار لما ما كان معي كانتر؟
1: شو بيصير إذا بتدعمونا؟
7: تبرعوا هلأ لمركز سرطان الأطفال على cccl.org.lb أو اتصلوا فينا على 70 35 15 15.
8: خلاص ما بقى تقول الإنترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر إنترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع Energy Bridge. Movie night every night. That counter بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير الإنترنت عندك رح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

هيبة الهياكل، من روعة المعابد. من مصيف الآلهة. من بيت مري، راديو دلتا، لكل العالم.

بالحب أكون أكون أولى أكون أنا بالحب أكون

0: One station, infinite vibes. Delta FM.
1: New on Radio Delta.
2: جديد تيارة شطارة.
1: New on Radio Delta.

0: دلتا. جديد تيارا شطارة.
1: مش قادر كل ده بطفولي يا بابا، انا بجري من يروها ما تكلمنيش مش فرقة.

0: سلام لبنان.
1: خلاص ما بقى تقولي الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت every night، that counter بعيد عن الراوتر، online meeting مع مديرك الثقيل على السريع، وإذا أنت المدير الإنترنت عندك لح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
2: لإعلاناتكم على راديو دلتا، الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 767-0776.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

غبت اللي كيف قدرت تجبرني على الاستسلام كيف عني غبت اللي كيف قدرت

0: راديو دلتا.
1: جديد تيارا شطارة.
2: مش فاضي أنا لكل ده، مطفوق لي يا بابا أنا بيجري مني رواد، ما تكلمنيش مش فرقة.

من هيبة الهياكل، من روعة المعابد، من مصيف الآلهة، من بيت مري. راديو دلتا لكل شبر وشخص من لبنان.

0: دلتا.
1: جديد تيارا شطارة.
2: مش فاضي أنا كلي ده. ما تفضل يا بابا أنا بيجري مني رواق. ما تكلمنيش مش فرق.

هيبة الهياكل، من روعة المعابد. من مصيف الآلهة، من بيت مري، راديو دلتا، لكل شبر وشخص من لبنان.

هذا الحب سكريها أما قلبي تنسني خمرة الحب

أنا

0: Your favorite artists, fun contest, and a hint of insanity. Radio Delta, Lebanon. Radio Delta, Lebanon's number one station.
1: صوتها بيودي وبيأدي إنك تسمع بتغير عنا.

امبارح اليوم وبكره راديو دلتا كل الفرق. The big difference.